0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في مستهل لقائنا الجديد مع يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. نبدأ إياكم على الهواء مباشرة. إذن سيداتي سادتي، أولى لقاءاتنا الإخبارية لهذا اليوم لمتابعة أبرز الملفات والتطورات وفي جعبتنا لهذا الصباح. البداية من قطاع غزة، المولدات الكهربائية باتت بدائل مهددة ومهددة. شان يتصل بالضفة الغربية، المستوطنون يحاربون الخان الأحمر بالماء. ومعسكر جيش الاحتلال في الجابريات، جدول جدل حول الثابت والمؤقت في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل فرض سيطرة ميدانية في الضفة الغربية. ثم سنتوجه أيضا بتساؤل في هذا الصباح، إن كانت إسرائيل قصفت بالأمس الضاحية الجنوبية لبيروت عاصمة لبنان لأنها خرجت من المولد بلحمص.

0: شبكة الكهرباء أو توليد الكهرباء الآن البديل الآن الموجود هو المولدات البديلة في قطاع غزة. لذلك اليوم نحن نشهد تهديد وجودي لهذه المولدات إن لم يكن هناك وقفة حقيقية. وهذا المنبر نستغله حتى نناشد كل ضمير حي أن يقف في جانب المواطنين. يا أخي الفاضل اليوم المواطن يكون على أو يكلف حياته واستمراره في الحياة لوجود الكهرباء تكلفة عالية جدا، ونحن كأصحاب مولدات لا نرضى إلا أننا مغرمون على الاستمرار في هذه الخدمة. تخيل أن كيلو الكهرباء الآن يتراوح ما بين 25 و 35 شيكل، وذلك كان من الأسباب أو من أسباب غلو هذا أو وصوله إلى هذا السعر إلى هو قلة وجود الزيوت. هل تتخيل أن لتر زيوت زيت المولد يتراوح من 2000 شيكل إلى 2700 شيكل؟ هذا إن وجدته، وقطع الغيار لا تكاد أن تجدها. كذلك أيها الإخوة الكرام يا أحبابنا، الناس كلفوا زيادة عن طاقتهم بالتكلفة إلا أنهم مضطرون، ونحن كذلك مضطرون لاستمرار الخدمة مع علمنا أن هذه التكلفة عالية على المواطن. لذلك لابد أن تكون وقفة حقيقية.
1: كم عدد المولدات وكم عدد الذين يعتمدون عليها أستاذ محسن الصيام؟
0: سابقا عدد المولدات كان قبل الحرب تقريبا 250 مشروع أو شركة، الآن 100 مشروع أو 80 تقريبا، من 80 إلى 100 مشروع ينتشرون في البقعة الجغرافية الصغيرة الآن موجودة تقريبا 50% من قطاع غزة،
1: ويعتمد عليها 2.5 مليون إنسان.
0: نعم، يوجد عندنا الآن حوالي تقريبا 200 ألف مشترك، طبعا ما بين منازل، ما بين محلات، ما بين مصانع صغيرة، ما بين مؤسسات، عيادات، أبار، يعني قطاع كامل يحتاج إلى هذه الكهرباء البديلة.
1: شكرا جزيلا لك المتحدث باسم جمعية أصحاب المولدات في قطاع غزة المهندس محسن الصيام. قطاع غزة إذن يحارب الناس بمنع إدخال المواد التي يمكن أن تكفل لهم عودة التيار الكهربائي، وفي الضفة الغربية هنالك حرب أخرى يشنها المستوطنون إمكان بالاقتحامات التي كان آخرها الليلة الماضية في عين يبرود، وكذلك في عدد من القرى والبلدات، أو من خلال ممارساتهم وأعمال العربدة والانتهاكات التي يمارسونها بشكل يومي. مؤخرا كان هنالك يعني هجمات واضحة من قبل المستعمرين زادت وتيرتها في منطقة الخان الأحمر شرقي القدس، حيث تعمد المستوطنون قطع خطوط المياه وتخريبها عن الخان الأحمر، وذلك خلال فترة أعقبت توقيع ما يسمى بوزير المالية في حكومة الاحتلال بتسريل سموتريتش على أمر بإزالة هذا التجمع الفلسطيني من القدس الشرقية.

ووفق جمعية أو منظمة البيدرة الحقوقية، فإن مجموعة من المستوطنين قامت على مدار مجموعة أيام على قطع وتخريب خطوط المياه التي تغذي مجموعة من التجمعات الفلسطينية البدوية في منطقة الخان الأحمر شرقية القدس، ويمثل

لاستهداف شبكات المياه، أزمة إضافية يعانيها سكان تلك المناطق المهددين بالترحيل بموجب قرار صدر قبل أيام أيضا عن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسليل سموتريتش، وهو أيضا إجراء يؤثر بشكل مباشر على الاحتياجات اليومية الأساسية للمواطنين البدو في تلك المناطق، خاصة أن التجمعات البدوية تعتمد بشكل أساسي على الخطوط التي تصل تجمعاتهم من المياه كمصدر رئيسي للحصول على هذه الخدمة، بما يهدد استقرار حياتهم واستمرارهم في تلك المناطق.

0: من شرقية القدس حيث يحارب المواطنون من قبل المستوطنين وقادتهم بالماء سنتوجه إلى جنين. يسعى جيش الاحتلال لتثبيت حضور عسكري دائم في محافظة جنين عبر إنشاء شبكة من المواقع العسكرية على 3 محاور، بما يشكل طوقا يحيط بالمدينة ومخيمها ويعكس توجها لإحكام السيطرة وإعادة رسم الجغرافيا الميدانية في شمال الضفة الغربية. هذا ما يقرأ من العديد من التحليلات التي تشير إلى أن جيش الاحتلال يعمل على تصعيد ما يسمى بالنشاط الاستيطاني في شمال الضفة الغربية على وجه العموم، فيما تعمل قوات الاحتلال على إنشاء سلسلة من المواقع العسكرية في محافظة جنين على وجه الخصوص، تبدو جزءا من خطة إحكام السيطرة على المدينة ومخيمها. وهنالك يبرز إقامة موقع عسكري جديد في المنطقة المعروفة باسم الجابريات التي تشرف على مخيم جنين، بهدف إعادة تفعيل معسكر عرابة جنوب المدينة وإنشاء نقطة عسكرية في منطقة رابة على محور القرى الشرقية. وتشكل هذه المواقع مجتمعة ما يشبه بالطوق العسكري الذي يحيط بجنين ومخيمها من عدة جهات. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عدنان الصباح تنضم إلينا من جنين. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك.
1: صباحات الخير لحضرتك والسيدات والسادة المستمعين.
0: هل يريد الاحتلال إحكام السيطرة على جنين من خلال إنشاء هذه المواقع العسكرية التي يبدو أن أبرزها يقام في منطقة الجابريات التي تشرف على مخيم جنين؟
1: أنا أعتقد أن الاحتلال يريد إحكام السيطرة على وعينا، وخصوصا اختيار جنين من الضفة الغربية للتعاطي معها بهذه الطريقة، كما أن الحال لا زال في غزة على حاله، بل تتعمق أكثر الجريمة. جنين بالنسبة للاحتلال شكلت على مدى عقود صورة من صور المقاومة، رمز من رموز المقاومة، تحولت إلى ذلك منذ أحداث مخيم جنين 2002 حتى هذه اللحظة. لا زالت جنين تحظى بصورة البطل، كل من كان بهذه الصورة. الاحتلال يبدو أنه يريد أن يقول بكل وضوح لشعبنا أن ثمن المقاومة أقسى بكثير مما تعتقدوا، وأن عليكم أن تتخلصوا من هذه الصورة حتى في وعيكم. الذي يجري في جنين الآن كما ذكرت حضرتك حالة طوق أمني على المدينة، طوق أمني على المحافظة. الجابريات نموذج، السعادي يحضرون لها، منطقة رابة، منطقة المغير، ومستوطنتين ومعسكر، وإلى جانب عرابة حالة من الهجوم الاستيطاني بطريقة بشعة، يعني وهجوم استيطاني عسكري أكثر من هجوم استيطاني عادي أو مدني. هذا يعني أن الاحتلال ماضٍ في الآن في كل مشاريعه التاريخية، بدءا من مشروع ألون 67-68 وانتهاء بمشروع شارون النجوم السبعة. بالتالي يريدون تنفيذ كل مشاريعهم التي كانت في الأدراج، الآن يستعيدونها مرة أخرى وبكل كثافة وعلى كل الأصعدة، لتحويل منطقة الضفة الغربية إلى جزر صغيرة معزولة مغلقة لا تواصل بينها، مخنوقة اقتصاديا، لا أساس الاقتصاد يمكن أن يعيش بعد أن تم التخلص والسيطرة المطلقة على منطقة الأغوار. السيطرة المطلقة الآن ستصبح حتى على ما تبقى من ساحل مرج بن عامر، كل مكونات الاقتصاد الزراعي، مسافرية الثروة الحيوانية، وهذا تنفيذ دقيق لمشروع ألون ومشروع شارون. وأيضا الصورة التي نراها يوميا كيف يجري الآن في غزة تحويل غزة إلى شريط صغير محاط بالاحتلال وبالبحر، يعني مغلق بالمطلق، وهو شريط صغير جدا، إلى جانب أن حالة التهجير تجري بشكل يومي في 8 قطاع غزة بأشكال مختلفة، بهدوء وبشكل غير واضح وغير معلن، ولكنه يجري. هذا الآن صورة من الصور. ما قالوا كاتس يمكن قبل أيام، قال باقون في لبنان وباقون في سوريا وباقون في شمال الضفة الغربية، في مخيمات شمال الضفة الغربية، ويقصد جنين طول كرم نور شمس. إذن هذا واضحا، وهذا جزء من المخطط العام الكبير الذي يريد الاحتلال أن ينتهي منه، ويعتقد أن الظروف عادت به لأن تسمح له أفعل ذلك. وهذا يذكرنا بما قاله نتنياهو ذات مرة: لا يجوز أن نتوقف، لدينا الشرعية الآن فنكمل كل شيء. هذا هو المشروع الصهيوني الواضح، مشروع الاحتلال الواضح الذي لا يريد أن يتوقف ولا يقيم اعتبار لأي شيء، لأن العالم منحه بصراحة بالصمت، إما بالصمت وإما بالنقد الهادئ، وإما بطرق غريبة عجيبة، أن تعاقب قدم القاتل ولا تعاقب يده، أن تعاقب صوته ولا تعاقب فعله، كما يفعلون مثلا طار مع بن كبير، طار مع سموتريش، طار مع بعض قادة المستوطنين، وكان الاستيطان طبيعي فقط يطبق على يد بعض الأغبياء، بعض الخارجين عن الطريقة، بعض الأسلوب من بعض من هذا أو ذاك، لكن ليس الاستيطان، ليس الاحتلال، ليست الجريمة هي التي تعاقب.
0: ما الذي يقود دولة الاحتلال أستاذ عدنان الصباح في هذه المرحلة؟ السياسة أم الأمن؟ يعني عندما نتحدث عن مثلا معسكر الجابريات كما اصطلح على تسميته في الفترة الأخيرة، يقام على مناطق مصنفة ألف خاضعة نظريا لسيطرة فلسطينية كاملة أمنيا وإداريا.
1: نعم، أنت حضرتك قلت نظريا، يعني لا أعتقد أن هناك سيطرة فلسطينية على أي شيء الآن، لنكن واقعيين. الاحتلال في كل مكان يفعل ما يريد، يدخل حتى في رام الله، يغلق مؤسسات، يعتقل في كل ليلة، لا يوجد حي ولا يوجد مكان لا يصل إليه الاحتلال، لا يعترف لا بألف ولا بباء ولا بجيم، وقال ذلك، قال هذه التقسيم انتهى، ثم أن أصل انتهى. يعني نحن نازلنا نتمسك بحالة لا وجود لها، لا وجود لها على الأرض، لا وجود لها في القانون الدولي، لا وجود، ليست معاهدة دولية، ليست معاهدة جزء من معاهدات الأمم المتحدة. حتى حين وقعناها لم نطلب أن تكون وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، أبلغنا، كانت الحالة إشعار للأمم المتحدة أن هناك اتفاق، ولذلك هي ليست من مواثيق المتحدة، ليست معاهدة دولية، ليست جزء من القانون الدولي ولا تخضع لذلك. وحتى لو ذهبنا بها إلى محكمة، محكمة العدل الدولية مثلا، لا لا لا يعتد بها كوثيقة دولية. وخمس سنوات مدتها، والخمس سنوات انتهى، إن الله يرحمه، يعني زمان خلص. الاحتلال يستخدم كل شيء الآن، ليس الأمن فقط الآن، منذ، ويا أخي رامي وتذكر جيدا، بنت أول من أعلن، يعني اليوم يتحدثون عن بنت القادم، أنه بنت الذي يعني سيختلف عن نتنياهو وأنه الخلص من نتنياهو، بنت أول واحد في دولة الاحتلال، في قيادة دولة الاحتلال في رأس الهرم، قال لا حقوق سياسية للفلسطينيين مطلق. وطوال مدة حكمه هو ولبيد لم يجري أي لقاء هو أو لبيد مع الفلسطينيين، كان اللقاء يجري مع وزير الحرب ومع منسق شؤون المناطق، تعاطوا معنا على هذه القاعدة، لكم قضايا حقوقية حياتية اقتصادية اجتماعية إنسانية، أكثر من ذلك لا تتحدثوا. هذا البنت فبالتالي يعني، وتذكر أن هذا البنت وغيره كلهم 92 المطلق، كل أعضاء الكنيسة اليهود بلا استثناء ما عدا عضو الجبهة صوتوا ضد إقامة دولة فلسطينية بالمطلق، لم يستنكف أحد منهم.
0: طيب، في دقيقة واحدة، الرواية الإسرائيلية تدعي أن الهدف من إنشاء مواقع إن كانت عسكرية أو خلاف ذلك وفق تصنيفات الاحتلال، هو إعادة تنظيم انتشار القوات وتقليص تواجدها داخل المخيمات التي احتلتها منذ أكثر من عام.
1: نعم، أنت تذكر أنهم تحدثوا عن أشهر ثم جددوا وجددوا وجددوا، وأنا أقول لك هذا غير صحيح. هم يريدون أن يتخلصوا من المخيمات، والذي يريد أن يرى جيدا ليقرأ بلادي. لماذا التركيز على صور في لبنان؟ لماذا التركيز على التجمعات الفلسطينية والمخيمات الفلسطينية في منطقة الجنوب؟ تذكر هذا كان في سوريا، تذكر كلما أينما ذهبوا كان الهدف، وأينما أشعلت الحرائق كان الهدف التخلص من المخيم الفلسطيني، التخلص من الرواية والتخلص من القضية والتخلص من الشاهد على الجريمة.
0: شكرا جزيلا الأستاذ عدنان الصباح الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من جنين. الشأن الإقليمي الأبرز سيداتي سادتي في ملفنا التالي، وهو الأخير في يوم جديد لهذا الصباح. القصف الذي شنه الاحتلال بالأمس وطال الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. تساؤلات كثيرة طرحت عن توقيت هذا القصف الذي قيل إنه سيصادف يوما ستوقع فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على تفاهمات توقف الحرب، فلماذا سعت إسرائيل لهذا التوقيت؟ هل لأنها خرجت من المولد بلا حمص، أي أنها لم تخرج بأي منافع أو أي مصالح تلبى لها في إطار الاتفاقات التي كان من المزمع إبرامها بالأمس، ولكنها أجلت إلى وقت لاحق إثر عملية القصف؟ قيل إن مكالمة هاتفية متوترة جديدة جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. ترامب كان يبدو غاضبا من مسألة إعادة قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية في بيروت، بينما برر نتنياهو ذلك بحاجات أمنية حتمت على إسرائيل القيام بذلك. الدكتور أمجد شهاب أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي ينضم إلينا من القدس المحتلة، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: مساء الصباح، حياتي لكم.
0: ما الذي كانت تسعى إليه إسرائيل من خلال قصفها للضاحية الجنوبية بالأمس في موعد كان يقال إنه سيشهد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: مع اقتراب صدور مذكرة تفاهم، يعني توقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين، نتنياهو بعتقد كان هدفه هو محاولة إعادة الوضع كما هو عليه بدون الوصول لتفاهم، فتح الجبهة، باعتبار أن أنا الملفات الأساسية لم يتم التفاهم عليها بشكل واضح، واعتبارا بأن الجبهة اللبنانية هي الورقة الوحيدة التي ممكن من خلالها نتنياهو أن يعرقل أو يفشل أي تفاوضات أو وصول لتفاهمات مع الطرف الإيراني.
0: تقول إن الملفات الأساسية لم يتم التطرق لها في إطار مذكرة التفاهم، هذا بالنسبة لإسرائيل وليس بالنسبة للولايات المتحدة التي كانت ستوقع الاتفاق، أليس كذلك؟
2: هناك إشكالية واضحة جدا، لأن في المضمون يعني ماذا يسعى رئيس ترامب الوصول إليه؟ يعني هو يدعي بأن إيران تتعهد بعدم الحصول على سلاح نووي، وهذا كان موجود أصلا قبل، موجود في اتفاقية مع الرئيس أوباما وإيران منذ عام 2015، وأيضا مسألة أنه نجح في فتح المضيق، يعني طول السنوات، يعني منذ وصول
0: نعم نستمع إليك دكتور.
2: منذ وصولهم للسلطة لم يتم إغلاق المضيق، يعني لأول مرة يتم إغلاقه رغم وجود حرب العراقية الإيرانية، وجود مواجهات وحصار اقتصادي، لم يغلق المضيق إلا في هذه المواجهات العسكرية.
0: ما الذي كانت تسعى إليه إسرائيل من خلال هكذا اتفاق؟ وتعتقد دكتور أمجد الشهاب أن الرئيس الأمريكي لم يراعه لذلك لجأ بنيامين نتنياهو لخلط الأوراق من خلال قصفه الضاحية الجنوبية في بيروت؟
2: لا، هناك تفاهمات بين الطرف الأمريكي والإسرائيلي. هذه التفاهمات كانت بالهدف الأول هو إسقاط النظام، وكانت هناك تعهدات من رئيس ترامب إلى نتنياهو وإلى القادة في إسرائيل بأنه لن يوقع أي إطار تفاهم أو أي اتفاقية مع الطرف الإيراني بدون أن تشمل الملفات الرئيسية الثلاث. هو تحدث ووعد بأنه لا يمكن أن يقبل أي اتفاق بدون خروج اليورانيوم المخصب، هو تقريبا 450 كيلوغرام لم يخرجوا من إيران حتى في خلال التفاوض الذي قد يدوم إلى أكثر من 60 يوم. أيضا مسألة حلفاء إيران، يعني كان هناك تعهد أمريكي أيضا من ترامب بأن تصبح إيران دولة يعني عادية، ليست دولة ذات نفوذ إقليمي ولديها حلفاء مثل حزب الله والحوثيين. فبعتقد يعني هذه المسألة لن يتم طرحها للنقاش. وأيضا مسألة القدرات العسكرية الصاروخية، كانت هناك وعود أيضا في ضم هذه الملفات الثلاثة ومحاولة انتزاع تنازلات من إيران. طبعا هذه الملفات الثلاثة لا أعتقد بأن الأمور، يعني عندما نتحدث عن فكرة تخفيض التخصيب وهذه في النقاشات هذه ضمن الإطار العام، هذا يعني يؤكد بأن ترامب يسعى للعودة إلى اتفاق 2015 الذي انسحب منه، وفكرة إسقاط النظام أيضا هو لم يعد يتحدث عن فكرة إسقاط النظام، كان يهدد ويفرض شروطه، وفي النهاية لم يفرض أي شيء. يعني هنا معادلة صفرية.
0: في الدقيقة الأخيرة دكتور أمجد إشهاب، إذا سمحت لنا في الدقيقة الأخيرة، هل يمكن أن تعيد هذه الضربة التي وجهتها إسرائيل للضاحية الجنوبية بالأمس؟ يعني مسألة الأولويات التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية في التفاهمات التي ستجري ويتم التوقيع عليها مع إيران خلال الفترة المقبلة.
2: يعني لا أعتقد أن ضربة إلى الضاحية الجنوبية ممكن أن، يعني هذا اتفاق هش لا يوجد له مرجعية قانونية واضحة، لا يوجد هناك بنود واضحة، لا يوجد هناك خطوط أو جداول زمنية للوصول إلى اتفاق. أعتقد ممكن أن يكون نجاح تكتيكي للولايات المتحدة وإيران، خاصة بأن الولايات المتحدة لا ترغب في الاستمرار وتريد أن يكون هناك مخرج. ولكن هذا الاتفاق الإطار العام أو مذكرة التفاهم ما زالت هشة، يعني ممكن أن يكون هناك اختلاف، ولا يوجد هناك أي اتفاق أو إطار عام للوصول لاتفاق في الملفات الحساسة. تم تأجيلها، هذه بعتقد هي مذكرة تفاهم لهدنة ربما لزمن ما، ولكن هي لم تعالج المشاكل الأساسية التي أدت إلى هذا الصراع أو إلى هذه الاشتباكات العسكرية.
0: شكراً.
2: الوضع سيبقى مرشح للتصعيد ويعتمد بشكل أساسي على النوايا الأمريكية، وممكن الولايات المتحدة أن تستخدم مبدأ الشرطية في أثناء التفاوض في محاولة فرض وقائع جديدة، وهذا لن تقبله إيران. يعني إمكانية نجاح التفاوض خلال 30 يوم أو 60 يوم القادمة بعد يوم الجمعة، بعتقد يعني ليس، يعني لا يوجد هناك أي مؤشرات تؤكد بأنه ممكن التوصل إلى اتفاق مرضي للولايات المتحدة، وأيضا ممكن للرئيس ترامب أن يسوقه على أنه انتصار له وأيضا للإدارة الأمريكية.
0: نشكرك جزيلا أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولية دكتور أمجد شهاب، كنت معنا من القدس المحتلة. نشكركم سيداتي سادتي على المتابعة، انتهى يوم جديد. نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة، الإذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.
3: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين، استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: أسعد الله صباحكم بكل الخير، مرحبا وأهلا بمستمعينا الأكارم المتابعين الأعزاء معنا في هذا الصباح. كل من هو معنا وبرفقتنا في المنازل، في أماكن العمل، لمستمعينا ومحبينا في مركباتهم أو على الطرقات، أتمنى لكم رحلة ممتعة وآمنة. أوراق الصحافة يبدأ الآن ويستمر على مدار الدقائق المقبلة باستعراض لأبرز الأخبار والعناوين الأبرز والأهم. هذا البرنامج يقدم لحضراتكم برعاية كريمة من البنك الإسلامي الفلسطيني. إذا رغبتم بمعرفة أي تفاصيل أو أي معلومات عن البنك وبرامجه وخدماته وتطوره المستمر، فبإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني أو صفحاته على مواقع التواصل أو أحد الفروع المنتشرة في الوطن. اليوم هو 2/15 من شهر حزيران لعام 2026. شكل الساعات الفائتة بأخبارها وتطوراتها، أهلا بك في استعراض سريع إليها ضمن أوراق الصحافة. نبدأ بالمصادر الطبية في غزة التي أفادت بأن أزمة القطاع الصحي لم تعد تقتصر على المستشفيات والأدوية، بل امتدت إلى قطاع الطب وصناعة الأسنان الذي يواجه خطر الانهيار الكامل بفعل الحصار الإسرائيلي ونفاذ المواد الخام الأساسية، ما يهدد بحرمان آلاف المرضى من خدمات علاجية وتأهيلية باتت شبه متوقفة. محطات تحلية المياه في قطاع غزة أيضا تواجه خطر التوقف الكامل بسبب اشتداد الحصار الإسرائيلي ونفاذ قطع الغيار والزيوت اللازمة للصيانة. الجهات الرسمية حذرت من تأثير هذه الأزمة على القطاع الصحي، لأن مستشفيات ومرافق طبية تعتمد على محطات تحلية المياه لتوفير احتياجاتها، بما في ذلك غسيل الكلى والرعاية الطبية الحرجة. قناة العرب الجديد تنقل عن مصادر فلسطينية مشاركة في مفاوضات غزة بأن الرد الذي سلمته حركة حماس للوسطاء بشأن ملف سلاح المقاومة يتضمن تنفيذ عملية حصر السلاح الثقيل وتخزينه تدريجيا وعلى مراحل. هذا المقترح يربط بدء هذه العملية بدخول اللجنة الوطنية إلى غزة ومباشرة مهماتها وانتشار قوة الاستقرار الدولية وتفكيك الميليشيات المسلحة العميلة مع إسرائيل، إلى جانب انسحاب الاحتلال التدريجي من القطاع. حركة حماس بدورها أعلنت قيامها بتسليم الوسطاء رد الفصائل على خطة خارطة الطريق التي تسلمتها من ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف في نيسان الماضي. بحسب صحيفة تيليغراف البريطانية، فإن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير يستعد للقيام بدور أكثر بروزا فيما يسمى بمجلس السلام الذي يقوده ترامب. مصدر مطلع قال للصحيفة إن بلير سيطلع بمسؤوليات إضافية في المجلس، لكن من دون أي تغيير رسمي في منصبه. صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلت أن بلير سيشارك بشكل أكبر في قيادة الذرع التنفيذية لمجلس السلام، مع تركيز خاص على تنسيق دخول المساعدات الإنسانية لغزة إلى جانب المساهمة في إدارة الفريق التنفيذي للمجلس المذكور. أسطول الصمود العالمي تحضروا مرة أخرى للذهاب إلى غزة. ممثل الأسطول في تركيا بهتشي إسماعيل سونغور أعلن عن بدء التحضيرات لإطلاق مهمة بحرية جديدة باتجاه غزة في الأشهر القادمة بمشاركة دولية أوسع وعدد أكبر من السفن لكسر الحصار الإسرائيلي وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة. هجمات المستوطنين في الضفة لا تتوقف. وزير جيش الاحتلال الأسبق مشي علون يشبه المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون اعتداءات إرهابية في الضفة الغربية المحتلة بالنازيين، لكنه أيضا اعترض على فكرة قيام دولة فلسطينية. الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي نشر أمس مقالا أسبوعيا في صحيفة هآرتس العبرية، قال فيه إن الإرهاب اليهودي ليس بالمصطلح الجديد على الواقع أو في الواقع على الإسرائيليين وشاشاتهم، لكنه قرر رفع رأسه أكثر فيما قرر الإسرائيليون تجاهل رؤيته. ويطالب ليفي الجمهور الإسرائيلي بوضع المفاهيم في سياقها وأن يتم تسمية الاحتلال أيضا بالإرهاب اليهودي. وأضاف جدعون ليفي أنه ببطء وبحذر كبير بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تظهر اهتمامها بالواقع المرير وبالإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة، رغم أن برامج التحقيقات الليبرالية في التلفزيونات ما زالت غارقة في أحداث 7 أكتوبر. تحت شعار أوقفوا بيع أرضنا، مئات المحتجين يتجمعون أمس شمال العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على فعالية عقارية إسرائيلية تروج لبيع عقارات وأراض داخل مستوطنات غير شرعية مقامة على أراض فلسطينية محتلة. التحرك جاء بدعوة من حركة الشباب الفلسطيني وحملة أوقفوا بيع الأراضي المسروقة وائتلاف من المجموعات المتضامنة واحتجاج واسع أثارته الفعالية في بريطانيا، شمل حملة التضامن مع فلسطين الصين ونوابا في البرلمان وعمدة لندن صادق خان. الخارجية اللبنانية تتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بسبب قيامها برش مبيد أعشاب بنسب خطيرة داخل الأراضي اللبنانية خلال هذا العام. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعلن رسميا التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة على أن يشمل أيضا لبنان، وأوضح أن مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق ستعقد الجمعة المقبل في سويسرا. أنباء تتحدث عن مواصلة أمريكا جهودها لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط من خلال وسطاء مختلفين في محاولة للتهدئة ومنع إيران من إطلاق النار على إسرائيل في أعقاب قصف الأخير الضاحية الجنوبية من بيروت يوم أمس. مقر خاتم الأنبياء برغم الجهود الأمريكية علق على الهجوم على الضاحية أمس بالقول إن جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن العدوان على الضاحية الجنوبية أظهر مجددا عجز الولايات المتحدة عن الإرادة لتنفيذ التزاماتها أو لعدم القدرة على ذلك، معتبرا أن منح إسرائيل الضوء الأخضر لا يمكن أن يؤدي لانتزاع التنازلات من بلاده إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره قال إن الهجوم على بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في يوم مهم مثل يوم أمس مع قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث استبعد أن تعرقل الضربات الإسرائيلية على بيروت الاتفاق مع طهران. موقع أكسيوس أفاد بأن إسرائيل أبلغت القيادة المركزية الأمريكية قبيل تنفيذ الضربة والتي أدت لاستشهاد 3 لبنانيين وإصابة 15. CNN قالت إن الجانب الأمريكي قلق من احتمالية انهيار الاتفاق مع إيران بسبب الهجوم الإسرائيلي على بيروت. موقع أكسيوس قال إن أمريكا تنفي حصول إيران على أموال مجمدة قبل بدء المفاوضات. فاينانشال تايمز قالت إن الاتفاق مع إيران يمهد لمفاوضات نووية بهدف تفكيك برنامج طهران. تحليل نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس يرى أن الحرب التي خاضتها كل من أمريكا وإسرائيل ضد إيران لم تحقق الأهداف التي أعلنت عند بدايتها، بل أسفرت عن واقع سياسي وأمني جديد جعل إيران أكثر تشددا واستعدادا للمخاطرة وتحملا للضغوطات وأكثر جرأة وقوة. وأشار التحليل إلى أن الهدفين الرئيسيين للحرب كانا إضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه والقضاء على قدراته النووية ومنعه، إلا أن النتائج جاءت مختلفة، إذ لم يسقط النظام بل أعاد ترتيب مراكز القوة في داخله بصورة عززت نفوذ المؤسسة العسكرية أي الحرس الثوري الإيراني على حساب النخب الدينية التقليدية التي كانت تمثل العمود الفقري لنظام إيران والتي كانت أكثر سلاسة في التعامل والتفاوض. رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك يدعو إلى طرد بنيامين نتنياهو بالعصي والحجارة إذا حاول تقويض الانتخابات القادمة في دولة الاحتلال. هذا ما جاء في مقابلة مع هيئة البث العبرية الرسمية، وعبر فيها باراك عن خشيته من إقدام نتنياهو على محاولة تخريب الانتخابات. رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله يصل أمس إسرائيل في أول زيارة من نوعها، حيث سيفتتح سفارة لهذا الإقليم الانفصالي في القدس المحتلة. أطالع معكم أيضا في أوراق الصحافة. القادة الأوروبيون يجتمعون مع طبعا دول السبع الكبرى في قمة تستضيفها فرنسا، ويلتزمون بدعم إعادة فتح مضيق هرمز. دونالد ترامب يقول إن واشنطن أنقذت إسرائيل من الإبادة النووية التي كانت تهددها إيران، وأن نتنياهو كاد يعرقل الاتفاق مع إيران. صحيفة لوموند الفرنسية قالت إنه في نظر وسائل الإعلام والمعارضة في إسرائيل فإن الدولة العبرية تواجه أياما حاسمة تتجاوز بكثير مصير بنيامين نتنياهو الشخصي أو حتى طبيعة العلاقة مع الحليف الأمريكي التاريخي. وأشارت الصحيفة إلى تصريح من صحفي إسرائيلي بعد أن استهدفت إيران إسرائيل بوابل من الصواريخ مساء الأحد الماضي إنه يجب ألا تتردد تل أبيب، لا ينبغي لها أن تقبل بالإملاءات الأمريكية التي تفرض عليها البقاء مكتوفة الأيدي وعدم الرد، فعندما ستنتهي هذه اللعبة بالنسبة لإسرائيل في المنطقة ستصبح بمثابة ممسحة لكل الشرق الأوسط. وإذا أوقف نتنياهو سلاح جو الإسرائيلي فعليه أن يقدم استقالته. وتؤكد لوموند أن هذا التصريح من أحد الصحفيين الإسرائيليين، وما يفهم من كل ما يجري أن طهران أثبتت بوضوح أنها ليست مردوعة ولا مهزومة وأنها لا تستسلم. صحيفة معريف العبرية تريد تقريرا تحدث عن استعانة إيران بخبراء وعلماء في مجال علم النفس إضافة إلى خبراء في السلوك من أجل فهم تحركات وتصريحات وكلام وكل ما يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي في باكستان. التقرير قال إن أي اتفاق أو أي تصريح كان يصدر عن إيران كان لابد أن يمر عند هؤلاء الخبراء في علم النفس وخبراء السلوك قبل إيصاله للوسطاء. أخيرا، تحت عنوان الحرب ضد إيران ضرورة ملحة للدبلوماسية، أشارت صحيفة لوكروال الفرنسية في افتتاحيتها إن الاستنتاج حول الحرب على إيران هو أن ترامب ونتنياهو أثبتا عجزهما رغم كثافة حملة القصف وفشلا بتحقيق الأهداف التي سطرها. الصحيفة أضافت أن قطع رأس السلطة الإيرانية وتدهور القدرات العسكرية لطهران لم يؤدي إلى التغيير المأمول في النظام، كما لم يحرمه من الرد بضربات أقسى على دول المنطقة، عدا عن أن الحرب أعطت إيران سلاحا إضافيا يتمثل في إغلاق مضيق هرمز وتفجير الاقتصاد العالمي. وبالمحصلة الحرب على إيران أبرزت حسب لوكروا فشل الحل العسكري وضرورة تسوية دبلوماسية تقوم على التنازلات المتبادلة وليس من طرف واحد فقط. عند هذا الحد أصل إلى ختام برنامجنا من أوراق الصحافة، على أمل أن نلتقيكم في الأيام القادمة. أما الساعات المقبلة ففيها الكثير على أثيرنا وعلى موقعنا الإلكتروني raya.bs وعلى منصاتنا الرقمية. نشكر البنك الإسلامي الفلسطيني، تمتعوا بسهولة التنقل دون أن تحملوا معكم من نقود الكاش، وقتما تشاءون وحيثما تريدون استعملوها للشراء والتبادل بطاقات البنك الإسلامي الفلسطيني. تحياتي لكم أينما تواجدتم، نجوى الحمدان كنت معكم في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن نحو 7 ملايين برميل من النفط تخرج يوميا من الخليج العربي بمساعدة من الجيش الأمريكي على حد تعبيره. وقال إن الخام الإيراني لا يخرج من مضيق هرمز، وأنه يتوقع عودة التدفق الحر لكل منتجات النفط عبر الخليج في حال التوصل إلى اتفاق. قد لا يقود أي اتفاق بين أمريكا وإيران إلى تخفيف السياسات النقدية الأمريكية بالقدر الذي تراهن عليه الأسواق، إذ يرى بنك أوف أمريكا أن استقرار أسعار النفط عند مستويات متوسطة قد يدفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على نهجه المتشدد لفترة أطول. وقالت مصادر إعلامية أمريكية إن الأنباء بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران دفعت أسواق السندات الأمريكية إلى الارتفاع، ما خفض توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة إلى أقل من خفض واحد بحلول نهاية هذا العام.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الساعة الآن 8 صباحا.
2: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. مصادر طبية في غزة تفيد بأن أزمة القطاع الصحي وصلت إلى قطاع الطب وصناعة الأسنان الذي يواجه خطر الانهيار الكامل، ما يحرم آلاف المرضى من الخدمات العلاجية. جهات رسمية في غزة تقول إن محطات تحلية المياه تواجه خطر التوقف الكامل بسبب اشتداد الحصار ونفاذ قطع الغيار والزيوت اللازمة للصيانة. حركة حماس تعلن عن تسليم الوسطاء رد الفصائل على خطة خارطة الطريق التي كانت قد تسلمتها من ممثل مجلس السلام ميلادينوف في نيسان الماضي. صحيفة تلغراف البريطانية تكشف عن أن توني بلير يستعد للقيام بدور أكثر بروزا فيما يسمى بمجلس السلام الذي يقوده ترامب دون أي تغيير رسمي على منصبه. ممثل أسطول الصمود العالمي في تركيا يعلن بدء التحضيرات لإطلاق مهمة بحرية جديدة باتجاه قطاع غزة في الأشهر القادمة بمشاركة دولية أوسع وعدد أكبر من السفن. لبنان يشكو إسرائيل في مجلس الأمن الدولي بسبب رشها مبيد أعشاب بنسب خطيرة داخل أراضيه خلال العام الجاري. باكستان تعلن رسميا التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران وأمريكا على أن تقام مراسم التوقيع الرسمية الجمعة المقبل في سويسرا. بينما تتحرك واشنطن لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة بعد قصف الاحتلال الضاحية الجنوبية من بيروت أمس، مسؤولون في طهران يؤكدون أن جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد وأن الهجوم على بيروت أظهر مجددا عجز واشنطن عن تنفيذ التزاماتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الهجوم على بيروت أمس ما كان ينبغي أن يحدث، ووزير حربه يستبعد أن تعرقل هذه الضربة الإسرائيلية الاتفاق مع إيران. وسط مخاوف من رد إيراني محتمل على الضربة على الضاحية الجنوبية من بيروت، جيش الاحتلال يعلن عن تغيير تعليمات جبهته الداخلية بعد تقييم الأوضاع على أن تستمر هذه التعليمات حتى 8 من مساء اليوم. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تشدد على أن الحرب على إيران لم تحقق أهدافها المعلنة وأسفرت عن واقع جديد جعل من إيران أكثر تشددا واستعدادا للمخاطرة والضغوطات وأكثر جرأة وقوة. رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك يدعو إلى طرد بنيامين نتنياهو من الحكومة بالعصي والحجارة إذا حاول تقويض الانتخابات المقبلة في دولة الاحتلال. رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال عبد الرحمن عبد الله يصل أمس إسرائيل في أول زيارة من نوعها على أن يفتتح سفارة لإقليمه الانفصالي في القدس المحتلة. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. تابعوا المزيد على مدار الساعات القادمة من خلال أثيرنا raya.bs ومنصاتنا الرقمية.
5: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. اليوم الاثنين 15 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم دائما عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصبح على زملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: يسعد صباحك. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. يسعد صباحك يا فادي. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. والله يصبحكم بالخير يا أهل الخير. صباح الخير في بيوتكم وأشغالكم وللناس اللي لساتها على الطرق. الله ييسر أمركم وطريق السلامة يا رب. دائما نقول للناس دائما على الطرق، خاصة بين المحافظات وبين القرى عليها حواجز، كان الله بالعون. صباح الخير لبرقة ودير دبوان اللي من امبارح بتتعرض لهجمات المستوطنين، وامبارح الصبح كمان اهل سنجل. اهل سنجل امبارح تصدوا للمستوطنين اللي نزلوا في السهل. يا جماعة سهل سنجل مزروع قمح وشعير، ويعني اليوم موسم الحصاد. معظم المزروعات محصودة ويعني مكومة بالأرض، ولولا ستر الله ووقفة الأهالي ولا كان انحرق السهل كامل. طبعا قبلها الساوية وقبلها حوارة ومسافر يطة وأبو فزاع على دوار الطيبة، يعني حالة من التهجير القصري للناس. ما لحقناش ننسى عرب الملحات اللي على واد المعرجات، اللي اليوم أماكنهم كلها مهجورة. واليوم كمان الخان الأحمر على المحك. والمستوطنين من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى. وفي جنين وأول مرة منذ اتفاق أوسلو إقامة معسكر احتلالي على أراضي ألف. وكل هذا اللي بصير وإحنا بحالة صمت والناس متروكة لحالها. اليوم هذا الوباء دابب في كل مكان،

والمفارقة وعلى النقيض. المستوطنين مدعومين من السياسيين ومن رأس المال ومدربين وجيش الاحتلال في ظهرهم وعندهم كل الإمكانيات. وراهم دولة. أما إحنا أصحاب الأرض ظهرنا مكشوف وحالتنا بالويل والناس متروكة لحالها. تذكروا لما كانت فترة كورونا وباء كورونا كان كل يوم عندنا مؤتمر صحفي يطلع ويحكوا لنا عن المرضى ويحكوا لنا حاصرنا المرض ويحكوا لنا الخاصرة الرخوة. اليوم فيش حد يحكي لنا إشي. والله يا جماعة الوباء اللي احنا فيه وباء أكبر من الكورونا مليون مرة. اليوم هذا الوباء وصل لبيوتنا ومزارعنا ومساجدنا وكنائسنا. امبارح محاولة احراق مسجد برقة وقبلها عدد من المساجد اللي تم الاعتداء عليها. بس الصمت قتلنا. والله يكون في عون المواطن اللي كمان الأوضاع الاقتصادية سيئة والوضع العام اللي كمان بخنق المواطن. صرنا نخاف ننام اليوم نصحى على كارثة الصبح. دائما نقول ربنا يجيب الفي الخير. الله يكون في عون المواطن. واحنا معكم حتى التاسعة. وبنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. وأيضا على تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2.

0: طويل.
1: وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا على كل منصات رايا. صباح الخير والمتابعين على فيسبوك، يسعد صباحكم. بداية حبيبي يسعد صباحك يا حبيب، وعزام يسعد صباحك يا عزام، محمود العيسى يسعد صباحك، ودائما الأمل بالله يا محمود صدقت. ومن رسائلكم على واتساب يسعد صباحكم، بداية مجدي يسعد صباحك يا مجدي، وعبود يسعد صباحك، عصام صباح الورد يسعد صباحك يا عصام، وأمير زيدان صباح الخير يا أمير.

0: وفي متابعتنا أيضا بدي أرجع أحكي عن مفترق لكاسة جامعة بير زيت، لأنه مبارح ردوا بعتوا لنا الشباب. هو تحديدا اللي تم هو وضع حواجز على أطراف المفترق على الطريق، ويعني هذا كان جزء من المطالب الموجودة. واليوم الحديث عن موضوع الإنارة، ومعنا تليفون. ألو، صباح الخير.
1: محمد،
0: الله يسعد هالصباح.
1: تحياتي لك وتحياتي لشبكة هاي الأهلمية، تحياتي وسلام فادي أنوار نجوى جميعا، كلهم كل الاحترام لهم.
0: الله يسعد صباحك يا رب. مين معنا؟
1: أبو عمر، معك محمد هاشم.
0: يا محمد هاشم، يسعد صباحك، كيف أمورك؟
1: صباح مميز اليوم للهيئات المحلية الجديدة اللي أمرك بلغانها، اللي الله يكون بعون على الشغل في البلد. إذا الظروف صعبة بتمنى إنه كل الناس تروح معك.
0: محمد أخوي، بس لو بدي أغلبك توطي الراديو عندك شوي لأنه في صدى صوت.
1: اليوم كل هالشغل الله يعينه، في ظل ظروف صعبة بدنا نصب على كل البلديات والهيئات المحلية، وبنوصيهم كمان على الأشخاص ذوي الإعاقة يهتموا فينا أكثر في المجال. اثنين، صباح مميز لصديقي محمد احمد شفيق الخاص بملك بساط نعبين، فتحياتي له يا سيدي.
0: يا سيدي يسعدنا صباحك وصباحه يا رب. هلا في موضوع ذوي الاعاقه، وانا احنا كمان بنقول انه الهيئات المحليه المنتخبه جديد كان الله بعونهم على الوضع الراهن الموجود، ودائما ندعو الى تضمين قضايا ذوي الاعاقه في مشاريعنا التنمويه ومشاريعنا البيئيه. نعم،
1: في هاي المناسبة بدي أوجه تحياتي لبلدية رام الله اللي بتهتم فينا في كل الأشياء. أنا ما بعرف رئيس البلدية، ولكن بسرعة لدروع رام الله دروع باريس بمجال ذوي الإعاقة، يعني بتهتم فينا بكل الأشياء.
0: نعم نعم، يعني هي بلدية رام الله من البلديات الصديقة لذوي الإعاقة، ودائما بركزوا على موائمة البنى التحتية. نعم، وإحنا كمان من ضمن صوتنا لصوتك وبنحييهم، ويسعدنا صباحك يا محمد، وتحياتنا إليك ولكل اللي معك.

وصباح الخير لكل اللي انضموا لنا من جديد. وطارق عزموطي يسعد صباحك يا طارق. طارق بقول لكم جبر الخواطر، اجبر الخواطر بعض. احمد الصباح يسعد صباحك، وايضا داليا بتقول لنا يسعد صباحكم. واليوم السادس على التوالي المستوطنين في دير ابو مشعل، كان الله بالعون. ودير ابو مشعل يعني تعرضت لاعتداءات مستوطنين خلال الايام الماضيه واصابه عدد من المواطنين، يعني ربنا ستر. ويا مهند الله يكون بعون الناس، يا مهند بعين الله. ومحمد توبه يسعد صباحك.

وأهلنا وناسنا في كفر قدوم. إحنا إن شاء الله لساتنا بنتابع في موضوع كفر قدوم والشارع الرئيسي المتهالك. ويعني إحنا حكينا سابقا إحنا تواصلنا مع الأشغال العامة واليبدو أن الموضوع المالي كمان وصرف من وزارة المالية ومع بعض المقاولين، ولكن إحنا لساتنا في متابعة مع هذا الموضوع إن شاء الله، مش رح نوقف لحد هون.

وبعد امبارح مقابلتنا مع استاذ يوسف البابا دائرة المشاريع في بلدية البيرة، بنحكي اليوم عن شارع الإرسال وتحديدا مقطع المقاطعة ومحيطه، وكما افاد انها تابعة لبلدية رام الله، واحنا ان شاء الله رح نتابع هذا الموضوع. وامبارح كنت في جولة في هذيك المنطقة القريبة، فعلا في عدد من الحفر الموجودة هناك، هي مش حفر يعني، السيارة اللي نزلت فيها يدوب تطلع

0: صباح الخير يا أنس. أنس حميدات، يسعد صباحك يا رب. أنس بقول صباح الخير لكل صابر في هالبلد على هاي الأرض. آه والله أنس، يعني إحنا صابرين بإيدنا وغصبا عنا، ما عندنا مجال آخر. ومعنا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير،
0: يسعد صباحك.
1: أصبحنا
0: في يا حي الله
1: العجولي.
0: أحمد العجولي، صباح الخير.
1: صباح يا رب.
0: شو الأخبار؟
1: والله الحمد لله رب العالمين. صباح الخير لك ولكلام
0: الطاقم الموجود عندك. يلا يسعد صباحك، وهم بردوا لك الصباح بصبحوا عليك.
1: أستاذ أحمد، في عندك أنت بتحكي عن بلدية رام الله وبلدية البيرة على شوارع الإرسال.
0: نعم،
1: بدك تحكي الصح.
0: آه،
1: المفروض أنه من بعد مفرق جامعة كثير زيت لعند دور المنارة كله يتأهل.
0: يعني والله احنا كل البنية التحتية في البلد بدها على التأهيل، بس يعني في تحديدا يعني بعض المقاطع، واذا انت تستخدم هذا الشارع يا احمد راح تنتبه انه في بعض المقاطع متهالكة. يعني احنا مش طالبين انه اعادة تأهيل كل الشارع، بس يعني صلحوا بعض الحفر الاساسية. يعني
1: ما هي المشكلة يا احمد، بنصلح الجورة بنسويها مطب.
0: يعني مرات المطب اهون من الجورة يا احمد.
1: يعني زي اللي بيطلع من جورة بكعفبيه.
0: بعين الله. بس أنا تحديدا يعني إذا بتتفق معي، يعني عند قصر الحمراء وعند المفترق اللي قبل قصر الحمراء باتجاه المقاطعة هناك حفرة
1: عند قصر الحمراء في جورة اللي بيوقع فيها، بروح الكفات عنده،
0: بروح الكفات وصنبرس وبفقع العجل معك هناك.
1: يعني
0: والمشكلة أنه جاي بالضبط على المفترق. يعني إذا أنت جاي من جهة المقاطعة وبدك تأخذ شمال قبل قصر الحمراء لازم توقع في الجورة، لازم. مكتوبة لك
1: مجال
0: تشرب. نعم صحيح. ويعني في بشارع الإرسال في كم من يعني مكان، يعني صراحة هو بسوى انه تطلع هاي البلدية تعمل كشف على الشارع صراحة.
1: في عندك شارع صردة مثلا يا أحمد.
0: نعم نعم،
1: الجامعة الشرطة عليها كثيرة بعد مفرق الجامعة. في عندك مطب، بعد المطب في جورة عند المغسلة
0: في أبو كاش قصدك؟
1: ابو كش اول ابو كش من شكة بير زيت.
0: نعم،
1: تطلع من المطار بتوقع في الجورة، بعدين بتطلع في كمان جورة، بتعدي ابو كش كلها دور ومطبات عند الطيبات في جورة ومطب.
0: نعم.
1: طب وبعدين
0: احنا خلينا نتواصل مع كمان الاخوه في بلديه ابو كش وبلديه ترده، وهي بلديه مشتركه طبعا، على اساس انه على الاقل تحسين بعض المقاطع في هذا الشارع. ويعني للمعلومه يعني لا تخفى على احد، اليوم شارع سرده بير زيت رام الله هو من الشوارع اللي يعني جدا عليها ضغط وحركه. نعم
1: صحيح.
0: إن شاء الله ولا يهمك يا أحمد، يسعد صباحك وتحياتنا إليك ولكل الناس اللي معك وحواليك، ويسعدنا صباحكم.

0: حاسسها بتغني لك يا سلام، بتقول لك ما فيش فايدة يعني.
1: على قلبي هوان،
2: اقعد محترم.
1: على قلبي هوان.
0: الله يسعد صباحك.
1: زي
0: ويسعد صباحكم أيضا متابعينا إن بسام النجار، يسعد صباحك. وعمار يسعد صباحك، بقول صباح الخير قدر ما نحتمل. آه والله. يا الله بعون شعبنا يا رب. صباحك يا مجدي. ومن أبو جواد في رسالة بحب أشارككم إياها، بقول بتفاجأ من صديقي بيشتغل بمخبز، بحكي لي عن المواد اللي بحطوها كل المخابز للخبز الأبيض لتنعيم الخبز، وبطلع بأفضل طعم وشكل، وكمان بسبب الإدمان. وبحكي لي أسوأ إشي بالمخبوزات الكرشلة، لأنه فيها مادة ريحتها تفوق مادة ماء النار 10 مرات. والله يا أبو جواد يعني أعتقد يعني معلومات غريبة علينا صراحة، أنا أول مرة بسمعها. هلا في بعض المحسنات تنضاف على الخبز طبعا بكميات معينة، وأنا بعرف أنه في رقابة جدا على هذا الموضوع للمخابز، بس هاي المعلومات يعني إحنا ممكن نسأل ذوي الاختصاص في هذا الموضوع، يعني مناش نأخذ إحنا المعلومات خاصة، يعني معلومات بتخوف
1: من صورنا.
0: ويسعد صباحك يا عزام.

0: وابقوا معنا, وبعد الفاصل رح نكون في برقة مع الزميل الصحفي محمود معطان. ابقوا معنا.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
2: برعاية جوال.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: وأول أوردر

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال وبرقة هدف دائم لإرهاب المستوطنين. وللحديث أكثر عن ماذا حدث ليلة أمس واليوم صباحا الزميل الصحفي محمود معطان من برقة. صباح الخير محمود.
1: صباح الخير لك أحمد وللسادة المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك وحمد الله على سلامتكم. يعني امبارح اللي صار في برقة يعني هو ليس بالغريب عن إرهاب المستوطنين، ولكن لو تطعنا في صورة ما حدث في برقة.
1: أحمد، ما حدث في برقة لم يبدأ ليلة أمس، ما حدث في برقة قبل 15 عام يتكرر في هذا المسجد. هذا المسجد حرق لأول مرة في عام 2000، وأخذ عشرات قطعان المستوطنين قاموا بحرق المسجد، وهذه الصورة تكررت ليلة أمس أثناء قيام المصلين بصلاة العشاء بعد حرق مركبة أمام هذا المسجد وحرق مداخل المسجد بالكامل وخط شعارات عنصرية. يعني هذه الصورة تتكرر بشكل كامل وبشكل دائم في هذا المسجد. كل صلاة جمعة قطعان المستوطنين تحاول الوصول إلى المصلين في هذا المسجد وتحاول إضرام النيران في المسجد بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني لولا لطف الله وتواجد الشبان في ليلة أمس لكان هناك يعني كارثة حدثت في داخل المسجد بعد محاصرة عدد كبير من الأهالي، كان من ضمنهم والدي ووالد الزملاء يعني في القرية. يعني هذا ليس مجرد حدث عابر، إرهاب منظم، عشرات المسلحين من المستوطنين يحاولون الدخول إلى المنازل. قبل أسبوع من الآن بالضبط يعني قام قطعان المستوطنين بإغلاق مدخل القرية بشكل كامل، وفي قبل الليلة الماضية أضرموا نيران بشكل واسع في أراضي زراعية. يعني قبل حرق المسجد ب24 ساعة كان هناك اعتداء في منطقة قريبة من المسجد وحرق أكثر من ظلم من الأراضي الزراعية. هذه الاعتداءات في قرية بركة تتكرر يوم بعد يوم دون أي رادع، دون أي وجود، دون أي قانون. يعني الصورة والمشهد يزداد من المواطنين إلى دور العبادة، إلى الشجر، إلى الحجر. لم يسلم أي شخص في قرية بركة من هذه الاعتداءات دون أن يحرك أي أحد ساكن في وجه هذه الاعتداءات التي تتكرر في غيرها من القرى.
0: نعم يعني محمود، من الواضح اللي بتابع موضوع المستوطنين وتحديدا في منطقة بركة ودير ذبوان أنه الأمور بتصاعد. يعني نوعية هجمات المستوطنين تصاعدت وعددها تصاعد. يعني كنا نحكي دائما عن المسعودية، اليوم صاروا يدخلوا جوا البلد.
1: صحيح، يعني امبارح في المسعودية في برقة نابلس بعد الاعتداء اللي تم في برقة رام الله ودير ذبوان شرق مدينة رام الله، كان هناك أيضا اعتداء في المسعودية في نابلس. نعم. والدخول إلى منزل المواطن سليم الدعيس والاعتداء عليه بالضرب المبرح ومحاولة إحراق المنزل. يعني هذا إرهاب منظم، مجموعات من المستوطنين على جروبات الواتساب والتليجرام يقومون بالتنسيق لهذه الاعتداءات في نفس التوقيت في أماكن متعددة في الضفة الغربية في أماكن مهمشة. ينتج عن هذا الاعتداء ترويع للمواطنين، ربما ارتقاء مواطنين، تدمير منازل، حرق مركبات دون أي تدخلات.
0: نعم يعني
1: بعد هذه الاعتداءات أحمد يعني كان هناك اقتحام كبير للقرية، أكثر من 15 آلية منعوا التجول في قرية بركة بشكل كامل ابتداء من الساعة 11 حتى الساعة 13 صباح صباحا.
0: نعم.
1: في قرية بركة ودير ذبوان وبتين. يعني أنا حتى الآن أتواجد في مدينة رام الله، لم أستطع الوصول إلى قرية بركة، والعديد من الشبان والأهالي بقوا عالقين خارج المنطقة الشرقية وخارج قرية بركة.
0: نعم.
1: يعني هذه ليست المرة الأولى، هذه الاعتداءات يتلوها اعتداءات أيضا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق، ترويع، اعتقالات، الوصول إلى يعني المنازل وترويع الأهالي. يعني صورة كاملة المشهد من الإجرام والإرهاب المنظم يعيشها أهالي المنطقة. نعم. الشرقية بالضبط في منطقة رام الله. نعم.
0: يعني محمود وأنتم دائما في الميدان وبتتابعوا وكأنه يعني أصبح متعارف عليه أنه بعد اعتداءات المستوطنين على طول بصير في اقتحام للجيش الاحتلال.
1: صحيح، دائما الجيش بعد اعتداءات المستوطنين بتواجد في المكان بحجة أمنية. طبعا بيكون الهدف الرئيسي من التواجد في هذه المنطقة هو قمع الأهالي المتواجدين في المنطقة الذين يحاولون صد اعتداءات المستوطنين، وأيضا بالإضافة إلى ذلك يقومون بمنع تجول كامل، يعني ما شاهدناه ليلة أمس في قرية بوركا، ومنع للتجول، منع تواجد الشبان بالقرب من المسجد، بالقرب من البلدة، حتى منع التنقل، منع الأضواء، وحتى أحمد يعني الآليات العسكرية للاحتلال كانت تتجول في القرية، أصوات عن طريق المخشير، إزعاجات، يعني هو ترويع ومنع أي حالة من التصدي وخلق هلع في قلوب المواطنين في القرية بعد هذه الاعتداءات.
0: نعم، يعني محمود احنا شفنا بعض النماذج في تحديدا في منطقة سنجل وبيتا وهي المناطق بوجود لجان شعبية للحماية ومراقبة يعني الأراضي المحيطة في القرى في حال دخل مستوطنين. هل برقة عندها أي يعني إجراءات معينة من الأهالي بغرض الحماية ويعني المتابعة الميدانية المباشرة؟
1: يعني أحمد بالتحديد لجان حماية في قرية بوركا لا يتواجد أي لجان حماية، ولكن يعني بحمد الله همة الشباب في القرية عالية، الأهالي كتف إلى كتف، دائما ما يتم صد أي اعتداء في القرية، ولكن لطالما نشد أهل القرية لتواجد لجان حماية ولتواجد لجان شعبية تقوم على الحراسة وحماية القرية، ولكن للأسف وجهت هذه اللجان بمنع ورفض من قوات الاحتلال، وتم في البداية في أول تشكيل هذه اللجان ترويع وتهديدات وطلب مقابلات والعديد من الأمور التي منعت أي تواجد لهذه اللجان بشكل رسمي، ما دفع الأهالي إلى حراسة القرية والدفاع عنها يعني بشكل فردي، حتى يعني عند الحدث فقط يتم تجمع الشبان والأهالي لصد اعتداءات المستوطنين.
0: يعني يا محمود دائما الناس متركين، يا محمود الناس تركت لحالها، الله يكون في العون.
1: والله قرية بوركا يعني للأسف اليوم معزولة بشكل كامل، خصوصا أن هذه القرية التي لا تبعد إلا 8 كيلومترات عن مدينة رام الله ليس لها إلا مدخل وحيد، يعني أنت بدك تلف أكثر من 6 قرى فلسطينية حتى تصل إلى قرية بوركا بمسافة تزيد عن 45 دقيقة التي كانت تبعد عن مدينة رام الله 8 دقائق. اليوم تعيش في معزل وتعيش تحت وطأة نار المستوطنين وجيش الاحتلال دون أي تدخلات، دون أي دعم ملموس على أرض الواقع للأسف من أي جهة مسؤولة تتحمل مسؤولية ما يتم في قرية بوركا. يعني رأينا ما حصل قبل 2 سنين من الآن، حيث ارتقى الشاب قصي معطان على أراضي قرية بوركا دون أي سبب، فقط رصاصة من قطعان المستوطنين، ولولا لطف الله في ليلة أمس كانت حدثت مجزرة داخل المسجد، يعني من بين المصلين كان والدي، الأمانة روى لي تفاصيل مروعة عن محاولة المستوطنين المسلحين الدخول إلى المسجد وحرق المصلين وقتل المصلين، ولكن دون لطف الله ويعني همة أهالي القرية منع حدوث كارثة. وأيضا أحمد أود أن أضيف في قرية دردبان لاحظنا محاولة إحراق المسجد أيضا في قرية دردبان، يعني منطقة مأهولة بالسكان على الشارع الرئيسي في القرية،
0: وكأنه الإشي ممنهج، يعني
1: الشيء ممنهج.
0: وإذا محمود يعني كمان نحكي عن موضوع التوقيت، وهو يعني يختاروا توقيت إقامة الصلاة،
1: يعني الاعتداء في قرية دردبان كان بالتحديد في توقيت الصلاة، يعني دقائق معدودة تفصل الاعتداء ما بين قرية بوركا وقرية دردبان، والمروع أحمد يعني رجل مسن بعمر 92 عام حاول مستوطن إضرام النار فيه هو وزوجته، يعني أي شخص هذا، يعني أي كائن هذا المستوطن يتجرد من الإنسانية، يحاول حرق مسن، يحاول حرق طفل، يحرقون المركبات ودور العبادة، يحرقون الشجر والحجر، تجردوا من كل الإنسانية، يعني هذا هو الإرهاب الحقيقي المنظم الذي تعيشه الكرة الفلسطينية الشرقية بالتحديد في مدينة رام الله، إرهاب بدون أي إنسانية يتبعه حماية كاملة من جيش الاحتلال ودولة الاحتلال. وبالإضافة أحمد يعني أهالي قرية بوركا قدموا العديد في الماضي وفي الحاضر من الشكاوي والدعاوي في المحاكم الدولية والإسرائيلية دون أي نتيجة، يعني لا رادع قانوني ولا رادع على أرض الميدان. تركت هذه الكرة تنهش وحدها وهمشت بعيد عن أعين الناس للأسف.
0: كان الله بالعون وحمى الله شعبنا وين ما كان. يعني ماذا سيقال في هذه المواقف إلا أنه ربنا يفرجها على الشعب. بدي أشكرك جزيل الشكر زميل الصحفي محمود معطان، وكل التحية لكافة الزملاء الصحفيين العاملين في الميدان. كان الله بالعون، شكرا جزيلا لك.

وكان الله بالعون. وأحمد الصباح بيسأل قرية برقة هي نفسها اللي جنب سباستيا؟ لا يا أحمد، أحمد هاي برقة عنا قريتين، برقة عنا برقة نابلس وبرقة رام الله. إحنا بنحكي عن برقة رام الله تبعد 8 كيلومتر عن مدينة رام الله إلى الشرق. امبارح تزامن الاعتداءات سواء في برقة أو دير دبان، وتم إغلاق أصلا الشارع المؤدي إلى القريتين وسموه جسر دير دبان، أغلقوه وتم الاعتداء، وطبعا تم تغطية اعتداءات المستوطنين من قبل قوات الاحتلال. الفيديوهات اللي تابعناها امبارح من قريتي دير دبوان وبرقة والحرائق مساء كانت صراحة يعني لولا ستر الله

وليلة أمس قامت فرقة متطوعي الدفاع المدني في قرية بتين بمساندة إخوانهم وجيرانهم في التصدي لهجمات المستوطنين على بلدة دير دبان، حيث تمت السيطرة على الحرائق بحمد الله. وكل التحية للطواقم الدفاع المدني والمتطوعين. صراحة من فترة صرنا نشوف مجموعات متطوعين الدفاع المدني المتواجدين في كل مكان، واليوم واضح دورهم وأهمية دورهم. فكل التحية للشباب المتطوعين والدفاع المدني، حماكم الله وكان الله بالعون وأنتم السد والسند.

ويعني رسائل تصلنا من موضوع اعتداءات المستوطنين على كثير من القرى. يا جماعة الخير اليوم فش قرية ولا تجمع سكاني ولا مدينة فلسطينية بمعزل عن اللي قاعد بصير. الاشي مش عفوي, الاشي ممنهج. القرى اللي بحسوا حالهم شوي هم ابعاد, ويعني احنا ما فيش عندنا مستوطنين, بدها دير تبال. وواضح انه كمان هو يعني تعزيز الاعتداءات على القرى الواقعة بين شارعي خط 90 و60.

يسعد صباحك مرواد. مرواد بتقول كمان قرن الله بالعون, وبتحكي عن ام صفا اللي كمان لا تختلف عن هذه الكرافة لاعتداءات مستوطنين. والله يا مرواد بطلت تفرق, كلنا تحت العصايه.

وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم يوم الأربعاء إن شاء الله بكرة إن شاء الله. كل سنة وانتم سالمين، رأس السنة الهجرية، نتمنى لكم أياما طيبة وحماكم الله من كل مكروه. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، وزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، ضلوا بألف خير.

0: برعاية جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
2: هذا موجز جديد لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. الإعلان عن استشهاد المواطنة نادية كمال عياش صباح اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال منطقة مجاورة لسكنها في بلدة الزوايدي وسط قطاع غزة. مجموعة من المستوطنين تعتدي فجر اليوم على المواطنين وتقوم بإحراق أراض زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس. مصادر طبية في غزة تفيد بأن أزمة القطاع الصحي وصلت إلى قطاع الطب وصناعة الأسنان الذي يواجه خطر الانهيار الكامل، ما يحرم آلاف المرضى من الخدمات العلاجية. جهات رسمية في غزة تقول إن محطات تحلية المياه تواجه خطر التوقف الكامل بسبب اشتداد الحصار ونفاذ قطع الغيار والزيوت اللازمة للصيانة. حركة حماس تعلن عن تسليم الوسطاء رد الفصائل على خطة خارطة الطريق التي كانت قد تسلمتها من ممثل مجلس السلام ميلادينوف في نيسان الماضي. صحيفة تلغراف البريطانية تكشف عن أن توني بلير يستعد للقيام بدور أكثر بروزا فيما يسمى بمجلس السلام الذي يقوده ترامب دون أي تغيير رسمي على منصبه. ممثل أسطول الصمود العالمي في تركيا يعلن بدء التحضيرات لإطلاق مهمة بحرية جديدة باتجاه قطاع غزة في الأشهر القادمة بمشاركة دولية أوسع وعدد أكبر من السفن. لبنان يشكو إسرائيل في مجلس الأمن الدولي بسبب رشها مبيد أعشاب بنسب خطيرة داخل أراضيه خلال العام الجاري. باكستان تعلن رسميا التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران وأمريكا على أن تقام مراسم التوقيع الرسمية الجمعة المقبل في سويسرا. بينما تتحرك واشنطن لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة بعد قصف الاحتلال الضاحية الجنوبية من بيروت أمس، مسؤولون في طهران يؤكدون أن جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد وأن الهجوم على بيروت أظهر مجددا عجز واشنطن عن تنفيذ التزاماتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الهجوم على بيروت أمس ما كان ينبغي أن يحدث، ووزير حربه يستبعد أن تعرقل هذه الضربة الإسرائيلية الاتفاق مع إيران. وسط مخاوف من رد إيراني محتمل على الضربة على الضاحية الجنوبية من بيروت، جيش الاحتلال يعلن عن تغيير تعليمات جبهته الداخلية بعد تقييم الأوضاع على أن تستمر هذه التعليمات حتى 8 من مساء اليوم. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تشدد على أن الحرب على إيران لم تحقق أهدافها المعلنة وأسفرت عن واقع جديد جعل من إيران أكثر تشددا واستعدادا للمخاطرة والضغوطات وأكثر جرأة وقوة. رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك يدعو إلى طرد بنيامين نتنياهو من الحكومة بالعصي والحجارة إذا حاول تقويض الانتخابات المقبلة في دولة الاحتلال. رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال عبد الرحمن عبد الله يصل أمس إسرائيل في أول زيارة من نوعها على أن يفتتح سفارة لإقليمه الانفصالي في القدس المحتلة. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. تابعوا المزيد على مدار الساعات القادمة من خلال أثيرنا raya.bs ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يأخذنا كتاب نقاط الاختناق القوات الأمريكية في عصر الحرب الاقتصادية لإدوارد فيشمان والصادر عام 25 20 ألف ميلادي إلى عالم خفي تتحرك فيه القوى العظمى ليس عبر الجيوش فقط بل أيضا عبر الاقتصاد والعقوبات وسلاسل الإمداد التي تمسك بها الدول كأنها مفاتيح حرب حديثة. وينتقل من الكتاب إلى مفهوم نقاط الاختناق وهي الأماكن أو الأدوات الاقتصادية التي إذا تم التحكم بها يمكن التأثير على اقتصاديات دول كاملة، من الدولار الأمريكي إلى النظام المالي العالمي، ومن التكنولوجيا المتقدمة إلى شبكات التجارة والطاقة. يوضح الكاتب كيف أصبحت هذه العناصر أدوات ضاغطة استراتيجيا في يد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وبأسلوب سردي تحليلي مشوق يكشف فيشمان كيف تحولت العقوبات الاقتصادية من إجراء سياسي تقليدي إلى سلاح دقيق في الحرب الحديثة يمكنه أن يعطل اقتصادات دول كبرى دون إطلاق رصاصة واحدة. ويعرض الكاتب أمثلة واقعية من صراعات حديثة حيث تم استخدام النظام المالي العالمي كوسيلة لإعادة تشكيل موازين القوى الدولية. الكتاب لا يتوقف عند هذا الوصف بل يفتح نافذة على المستقبل، كيف يمكن أن تتغير خريطة الاقتصاد العالمي إذا ظهرت قوى بديلة أو إذا ما تم كسر هيمنة نقاط الاختناق الحالية، وهل يمكن أن يتحول هذا النظام إلى مصدر صراع عالمي جديد. الكتاب عمل يكشف أن الحرب في القرن الحادي والعشرين لم تعد تقاس بعدد الجنود أو الدبابات أو المدفعية بل بقدرة دولة ما على التحكم في مفاصل الاقتصاد العالمي. وفي عالم مترابط بهذا الشكل تصبح نقطة اختناق واحدة كفيلة بإحداث زلزال اقتصادي مدمر. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: غذاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن نحو 7 ملايين برميل من النفط تخرج يوميا من الخليج العربي بمساعدة من الجيش الأمريكي على حد تعبيره. وقال إن الخام الإيراني لا يخرج من مضيق هرمز، وأنه يتوقع عودة التدفق الحر لكل منتجات النفط عبر الخليج في حال التوصل إلى اتفاق. قد لا يقود أي اتفاق بين أمريكا وإيران إلى تخفيف السياسات النقدية الأمريكية بالقدر الذي تراهن عليه الأسواق، إذ يرى بنك أوف أمريكا أن استقرار أسعار النفط عند مستويات متوسطة قد يدفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على نهجه المتشدد لفترة أطول. وقالت مصادر إعلامية أمريكية إن الأنباء بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران دفعت أسواق السندات الأمريكية إلى الارتفاع، ما خفض توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة إلى أقل من خفض واحد بحلول نهاية هذا العام.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
7: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
8: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي. وأول أوردر

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير. الجملة الأولى اللي بنحكيها لبعض مع كل صباح وكل استيقاظ وكل نهار يبدأ. النهار صار له زمان نبلش صباحكم خير حتى لو كان متأخرا، صباح الخير حتى لو كان بكير بالنسبة لبعض المستمعين الآخرين. كيف أصبحتم؟ كل المستمعات والمستمعين، الأمهات، الآباء، العرسان الجدد اللي على وجه الزواج، كل حدا في مكانه في شغله. أنا بعرف أنه غالبيتكم الآن بسمعنا ويمكن مش مبسوط في مكانه، مش مبسوط في المكان اللي هو فيه بغض النظر عن إيش هو وين، بس لازم تحكي الحمد لله على هذا المكان لأنه في غيرك قد يكون ينظر لمكانك ويحكي يا ريت يكون عندي مثل هالإنسان، يا ريت يكون عندي شغل زيه، يا ريت أعرف أصحى بكير مثله، يا ريت أشتغل شغل هيك تروح ساعات وأنا في مكان عملي وأكسب رزقي بإيدي. أحلى صباح لإلكم أينما تواجدتم. إن شاء الله يا ربي ربنا بيعطينا اليوم الصحة والعافية وطولة البال، ربنا يعطينا طولة البال علشان نقدر نتحمل ضغوطات الحياة. الحياة بتضغط، الظروف بتضغط، الأصدقاء ممكن يضغطوا، العمل بيغلط بيضغط، في البيت ممكن يضغطوك، أولادك ممكن يضغطوك، ما دمت تمشي مستقيما في هالحياة لا تبالي بالعقول المايلة. مليان عنا عقول مايلة وبتمنوا تكون مثلهم. ما دام قلبك طيب وانت عارف انه اللي فيك طيبة قلب مش غباء، فلا تنتبه لكل هالحكي اللي بيحكوه الناس اللي عندهم قلب قاسي. ما دمت لم تخسر نفسك فانت كسبان بكل الاحوال، مش شرط تكون المكاسب مادية ومصاري وفلوس وذهب وبيوت. ما دمت انت مش خسران مبادئك ونفسك وافكارك اللي تربيت عليها ما تغيرت للأسوأ فانت كسبان. احنا في زمن الكل بتغير او الغالبية بتتغير، سهل جدا انك تتغير، سهل جدا انك تنحرف، سهل جدا انك تكون مع الغلط، سهل جدا تروح على طريق مش مستقيم، كتير سهل. بس الصعب انك تحافظ على الاشياء القيمة في حياتك وفي افكارك وفي قلبك وعلى الاشخاص الحقيقيين اللي حواليك. اهلا بكم فردا فردا، شخصا شخصا، شخصة شخصة، يا سندس. هلا لا يعني انه انت اول واحد يبعت رسالة يا سندس، في قبلك، تعال نعد، نعد مين قبلها. سائد مطير، يسعد صباحك يا سائد. عصام اللي بيسأل ليش المرة لما تعصب وتغضب بتقول أنا رايحة على مكان ما حدا بيعرفني فيه أو ما حدا بيعرفه، بيقولها ليش ما تاخديني معاكي، هي غضبانة ومعصبة منك بدها تاخدك معها، هي منيح إنها طايقتك يا عصام. موسى، صباح الورد لموسى وأصدقائه، مجاهد ومعتصم ورأفت وضرار وأبو حكيم. صباح الورد يا حسن أسعد. أهلا بغادة. هلأ يا غادة طلع المستمعين، صعب أنه إرضاء كل الآراء. هلأ امبارح مستمعة طلبت أنه نحكي يوم الخميس عن الخيانة الزوجية، بتقول غادة مش مناسب. هلأ إحنا صعب أنه نلتقي في خط واحد، بس لسه ما حددنا الخميس اصلا عن شو بدنا نحكي. اهلا بمنى، هلا ومليون هلا يا عبود وام عبد الله ذياب. اهلا بابو ادم حجاوي، صباح الورد لام رواد العزيزه مع فنجان قهوتها ومع معمولاتها. هدول معمولات العيد يا ام رواد، لساتهم عندك معمول العيد؟ انت ما كنتي هون في العيد، كنتي بالحج. شكرا على الهدية يا إمرواد. بالمناسبة يا جماعة سندس، كل هدول كانوا قبلك، شو رأيك؟ كل هدول قبل أول رسالة بعتيها اليوم. صباح الورد يا ميمونة، أنتم الورود، إحنا مجرد أشواك على هالوردة. يلا عدوا معي في الدقائق، هاي 37 دقيقة بعد الساعة 9 وإحنا معاكم للإحداش إلا 10 تقريبا. كيفك يا مدحت؟ أول مرة بيبعت لنا مدحت، بصبح على كل المستمعين، وأخيرا عرف يوصل لرقمنا. عد سهل 0592 242 1222. دائما هالرقم بيشعرني بأنه في إشي غريب، ودائما أنه في إشي. هذا رقم الواتساب طبعا. صحة وهنا يا أميرة، شو هالصورة الحلوة أميرة، كمان بتصب عليكم جميعا وعم تلف دوالي وهي بتسمع في أحلى صباح، فبدها موسيقات وأغاني تساعدها بلف الدوالي. أنا خايفة نخبص الدوالي يا أميرة. على سيرة الدوالي، بما أنه موسمها اليوم، في ناس كل جمعة لازم دوالي، فسر ورق العنب أو الدوالي بالحشوة. ما تحكي لي إنه لفتها أصبع ما لفتش أصبع ما بعرفش لف، لا لا لا، السر في الحشوة. الحشوة أكيد فيها لحمة يمكن، بس المادة الأساسية للحشوة هي الأرز، رز كامولينو، كاميلينو شداد أبو الحبة متوسطة، هذا بحافظ لكم على قوام الدوالي كما تحبون. الطعم غني، وإذا بدكم إياه الدوالي مبعج بزبط، إذا بدكم إياه كمان كل حبة بحبتها زي الأصابع كمان بزبط. رز كامولينو أخوه، بس مش من أمه وأبوه، إلا رز الضيافة. إخوي بس مش من نفس الأب والأم، عادي ممكن يكون رب أخ لك لم تلده أمك. قاسم سلامة، صباح الورد. أمير زيدان، علي عبد الحق، يا هلا أهلا بيك يا علي، صب عليكم جميعا. فاتن الشلبي وأختها خلود، كيفكما كيفكما يا فاتن وخلود. فاتن وخلود الأصدقاء، الإخوة اللي في بيناتهم كثير ذكريات، شو رأيكم نصنع ذكرى جديدة بيناتكم؟ ذكرى عند الزغلول، ذكرى تدوم. متذكر لما رحنا أكلنا مشاوي عند الزغلول؟ متذكر قديش كانت زاكية؟ متذكر السلطة؟ يا سلام كيف بيعمل البندورة بشويها؟ طريقته زاكية. الزغلول يصنع لكم ذكريات إن شاء الله ما بتنتسى وتكون حلوة، مع سيخ اللحم. صباح الورد يا أم الصادق، حبيب أبو زريق، عزام عبدو اللي بيكتب وبيبعت، برجع بيعمل تايبينج وبيبعت، فكل ما بعتت أكتر بتطلع رسائلك لفوق يا عزام، شايفتك عم تعمل تايبينج. أهلا بأم مريم العزيزة، صديقتنا المستمعة من الأردن، وكل الحب لسيدتنا الجميلة أم أسيد من القدس اللي بتصبح على أختها نداء. أم أسيد ونداء يعملوا ذكرى حلوة في الزغلول في الأيام الجاي. يوسف شو بتحكي يا يوسف؟ أحلى صباح للبشرة بقهوة فنجان أسود بس القلب أبيض. ماشي ماشي، نياله اللي عنده قلب أبيض، بس القلب ما بيكون لونه أبيض على فكرة، بيكون كله دم. برجيم أو لا مش فارقة، عندك رجيم عامل رجيم بينفع، مش عامل رجيم زاكية، مع خبز أسمر كمان زاكية، مع خبز أبيض، مع توست بدك تضيف لها زعتر، بدك تضيف لها زيت زيتون، مع خضار تغمسها كمان بينفع. بكل الخيارات لبنة الجنيدي حاضرة جاهزة للاستمتاع، للمتعة، للزكاوة، للذة، للطراوة، مليانة بروتينات من الحليب الكامل. وطبعا اللبنة عنا كتير في الجنيدي في أحجام، وفي لبنة كمان طابات دحابير، اللبنة البلدية بالزيت مغمورة وبالحب كمان مغمورة. على أبو عون يسعد صباحك. رامز عبد الباقي إلك ولمحمد عبد الباقي بقول لك رامز يا محمد سوق على مهلك، سوق خلي الدنيا تروق. صباحك أم محمد من رام الله، أم محمد صرصور. اليوم صاحي بدري أبو علي ذياب، صاحي بدري معناها في عندك تسوق يا أبو علي، يلا تحرك. شو البيت بحاجة لبندورة، لخيار، لشمام، لبطيخ، لتومة، لبصل، لبتنجان، لزهرة؟ الطازج بسعر ولا على البال، عروض كبيرة والسعر قليل. اليوم فقط في الشيني إكسترا فيكم تستفيدوا من عروض، من طبعا هذا العروض ممكن تستفيدوا منها إذا كنتم مشتركين بتطبيق شيني مي. بسرعة بسرعة نزلوه استفيدوا، وإن شاء الله اليوم بتروحوا بتشتروا الطازج بأسعار خرافية خرافية من كتر ما هي إيش رخيصة. كل الورد لإلك يا سمية ودهموش، مين اللي الله يسهل عليها المرة اللي بتغضب وبتعصب، بتعرفوا تعيشوا بدونها يوم يومين أسبوع، قديش بتقدر ساعة أو يوم تعيش بدون المرة اللي بتعصب وبتطلع تتحمل إنك، ولا بتعرف تغسل، إذا بتعرف تنظف وتغسل وترتب وتجلي وترتب الجلي وتطبخ وتهتم بالتفاصيل هاي والتلاجة ترتبها، فليش لا، الله يسهل عليها. صباح الورد لأولاد أم عماد، عماد وعلاء، الله يرضى عليهم وخلي لك إياهم يا ربي. معلمين الهليكوبتر، أعتقد الهليكوبتر هذا بيكون للسطوح هيك بيساوي السطح، إن شاء الله يكون عملهم ممتع. موسم الدوالي بس كمان تعرفوا شو موسم اليوم؟ موسم غسيل السجاد. يلا اللي بدها تغسل السجاد في بيتها استعدي مع منظف السجاد من سمارت، استعدي اشتريه وخلي السجاد يصير ناعم نظيف وريحته ورد.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إنا كنا.
1: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة.

0: موبايل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

خلاصة الموضوع لازم تحكي أمرك يا ستي. صباح الورد يا أنس رداد وبقية المستمعين في القسم اللي لساتنا ما بلشناش في أحلى صباح. إحنا ما فات إلا شوي.

0: عفيف يسعد صباحك يا عفيف، رغم معرفتنا انه انت اليوم ما بتسمعنا، لكن عفيف مشغول. تعرفوا بايش فكره صباح؟ مشغول فكره بعيد ميلاد دونالد ترامب، فقال بده يهديه بعيد ميلاده. قلت له ان شاء الله يموت ان شاء الله يموت في يوم عيد ميلاده. سعد صباحك يا عفيف. هيثم شواهني، عمت صباحا، صباح الورد يا يا يا يا، ليه مش كاتب اسمك؟ شكرا. عمار، المهم يجي الخميس بالنسبة له، حتى لو عملنا تش بده الخميس يجي. على فكرة بكرة عطلة، عشان تكونوا عارفين بكرة ما في أحلى صباح. داليا، سلامات لإلك من نص بيت أهلك، وسلمينا على أهلك كلهم. أهلا أهلا أهلا. أم صفاء الترابي، خالدية غبارية، زمان عنك يا خالدية، سنين. علي ماضي، تؤسف علاقة الزيت بالزعتر، فالزيت يرافق كثيرا من الأكلات بينما الزعتر يرتبط فقط بالزيت. وهكذا الناس، بقول لك بعضنا يتكلم أو إيش يتألم كالزعتر، والبعض يعيش حياته كالزيت. لا كمان الزعتر بيعجبك، يعجبك يعجبك، ممكن كمان يروح على خلطات تانية، بس إحنا اللي رابطينه ربطة الزيت. على سيرة الزيت والزعتر، اليوم رح تلاقوا منتجات وطنية، رح تلاقوا منتجات أخرى كمان في معرض بال فود، معرض فلسطين الغذائي اللي رح ينطلق اليوم وبكرة وبعد بكرة، 2، 3، و4، ورح يكون في قصر المؤتمرات في بيت لحم. التجار، المواطنين القريبين على قصر المؤتمرات، اليوم بكرة وبعد بكرة ممكن تروحوا وتتفقدوا المعرض، تتفقدوا الشركات اللي مشاركة، وكمان ممكن تتسوقوا، ممكن كمان تستفيدوا لتجارتكم، لمحلاتكم التجارية. هذا المعرض تنظمه نقابة المواد الغذائية، ويتحدث عنه الأستاذ وسيم الجعبري رئيس النقابة في لقاء سابق.
1: معرض فلسطين الغذائي بال فود 2026، احنا اجى اليوم بعد توقف 3 سنوات تحت الاحداث السابع من اكتوبر، توقف 3 سنوات نتيجه الظروف اللي لليوم هي ظروف صعبه، لكن احنا اثرنا في نقابه المواد الغذائيه انه اليوم نطلق معرض فلسطين الغذائي بعد توقف لمده 3 سنوات من اجل العوده الى الحياه الطبيعيه، واقامه هذا المعرض الاقتصادي المهم الذي يعتبر من اكبر المعارض على مستوى فلسطين. احنا في اخر معرض كان تحت رئاسه سمو السيد الرئيس، وكان حضور دوله رئيس الوزراء الدكتور محمد الشيب 2023. اليوم نقيم هذا المعرض تحت رئاسه السيد الرئيس، وهذا المعرض يقام في قصر المؤتمرات في محافظه بيت لحم لمده 3 ايام، بتضم اكثر من 65 شركه فلسطينيه على مستوى محافظات الوطن والداخل، يعتبر من اهم المعارض لان هذا المعرض يضاهي المعارض الدوليه، مش معرض عادي، ولا هذا معرض استثنائي في ظروف استثنائية. عندنا 15 شركة مصنعة وعندنا 50 شركة مستوردة. تابع احنا قطاع تجاري، وقطاع التجاري في فلسطين هو القطاع الأكبر في قطاع المواد الغذائية. لأنه نتيجة إنه احنا مش كل شيء يصنع فلسطينية، لأنه في كثير من الشغلات هي تكون مستوردة من كل دول العالم، لكن عندنا موجود 15 مصنع راح يكون موجودين في هذا المعرض، بالإضافة ل 50 شركة مستوردة من مختلف دول العالم.
0: وتتنوع منتجات، بنحكي عن منتجات الغذائية قائمة طويلة طبعا، تتنوع بكل القطاعات بكل المجالات. أستاذ وسيم،
1: أكيد أكيد هذا معرض راح يكون معرض متميز بكل شركاته، برعاته، بالشركات الحاضرة هذا المعرض، بالتنوع، بالعروضات التي تقدم في هذا المعرض. لأننا لما احنا بنحكي عن معرض فلسطين الغذائي بنحكي على نخبة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، لما نحكي عن قطاع الأغذية يعتبر هو القطاع الأهم على مستوى فلسطين، وهذا بهم كل مواطن فلسطيني، بهم كل تاجر، بهم كل صاحب سوبر ماركت ومول وبقالة، بهم كل المواطنين. لأن اليوم في هذا المعرض صرنا بالمنتجات الفلسطينية، نطلع على جودتها، نطلع على شركاتنا الفلسطينية، وقتاش قطاع الأغذية قادر أنه يصمد في هذا الظرف الصعب اللي احنا بنمر فيه كشعب فلسطيني. اليوم لما احنا بنعمل المعرض وفي ظل تقطع اوصال الضفه الغربيه والبوابات والحواجز، كمان احنا بنعطي رساله وطنيه انه احنا قادرين احنا نستمر ونصمد في هذه الارض. واحنا اليوم لما بنعمل معرض وبتحضر كل شركاتنا الفلسطينيه لرساله تعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، لان بتعرف اليوم المعاناه اللي بعانيها كل موظفينا عمالنا، كمان احنا هذه رساله تعزيز لكل القطاعات انه قادرين احنا نستمر ونعمل ونجمع كل شركاتنا الفلسطينيه تحت سقف واحد في ارض في قصر المؤتمرات في بيت لحم يوم 15/6 ولمده 3 ايام.
0: استاذ وسيم، هل في معيار للشركات اللي انتم بتختاروها للمشاركه في بالفود؟ بالعاده احنا بنحكي عن معرض على مستوى عالي وعلى مستوى منافس دوليا، فبكون ولا مش مهم الشركه الصغيره متوسطه ام كبيره، ولا لا في معايير خاصه؟
1: يعني احنا عندنا تنوع بالشركات الفلسطينيه، عندنا شركات كبرى وشركات متوسطه وشركات ناجحه. ما بنميز بين الشركات، لان احنا الشركه الصغيره معنيه تكبر، واللي عنده طموح في هذا البلد قادر يعمل مشروع صغير احنا بننميه كرقابه مواد غذائيه. لكن احنا هذا المعرض بيحضر كبرى شركاتنا الفلسطينيه، كمان هذه شركات مثال على الرعاه الرئيسيين. يعني انا دائما بوجه لهم الشكر البرعوا هذا المعرض على شركه يونيفال كراعي ماسي معرض بالفود، بنك فلسطين، شركة النجار العالمية، شركة بلوسكاي، شركة عاشور، شركة أبو زين التجارية، إبرون سناك، مصنع وطني. يعني عندنا تنوع، عندنا أكثر من 10 رعاة لهذا المعرض، معرض فلسطين الغذائي من كبرى شركاتنا الفلسطينية اللي بترعى هذا المعرض، بالإضافة كمان عدد كبير من شركاتنا المهمة اللي موجودة داخل هذا المعرض. يعني 65 شركة على السعة الاستيعابية الكبرى لهذا المعرض. للأسف يعني أنا عندي كمان 40 شركة على الويتنج ليست، لكن ما أقدر أستوعبهم لأنه الموقع صفى في الطاقة
0: أكبر من طاقته الاستيعابية، حجم الطلب على المشاركة طبعا.
1: بالضبط، وهذا كمان بالعكس. يعني إحنا بستعدنا إنه اليوم شركاتنا الفلسطينية اللي تثق في هذه المؤسسة بعد النجاحات الكبيرة اللي حققتها النقابة في موضوع المعارض، لأنه أصبحت هي تم عرض فريد من نوعها ومتميزة بكل شيء. لما أنت تحضر معرض فلسطين الغذائي هو معرض يختلف عن كل معرض في فلسطين، وهذا اللي بنجح هذا المعرض، هذا اللي بميزه. لما إحنا بنحكي هذه النسخة الثالثة لقصر المؤتمرات، لأنه بعد نجاحات يعني نجاحات كبيرة جدا لشركات الفلسطينية في حجم الحضور، في حجم الشركات، في حجم المبيعات، في حجم عرض الأصناف، كل هذا بعزز ثقة هذه الشركات
0: طبعاً.
1: من جنين حتى الخليل حتى طبعاً. الداخل في نقابة المواد الغذائية، هذا احنا بسعدنا كنقابة بوضع علينا مسؤولية أكبر انه احنا ننمي ونزيد من أفكارنا ونزيد من القدرة على عرض مزيد الشركات الفلسطينية في هذا المعرض. لأن أنا بدعي كل تجارنا من خلالك في كل في مختلف محافظات هذا الوطن، تجارنا مدعوين لحضور هذا المعرض. طبعا تجارنا من مختلف في كل مستوياتهم، تجار جملة، سوبر ماركت، ملات، هم مدعوين لحضور المعرض. ما بيلزمهم دعوات خاصة للتجار، هم بيقدر يحضر في أي وقت لهذا المعرض. المعرض راح يفتح أبوابه للافتتاح يوم 2 الساعة 12 ظهرا، راح يستمر للساعة 9 ليلا، راح يفتح يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء، ويوم الأربعاء من الساعة 10 صباحا حتى 6 مساء.
0: موفقين أستاذ وسيم الجعبري رئيس نقابة المواد الغذائية، يعطيكم ألف عافية.

0: السبب بيكون ست اللي خلت كل العالم يحكوا في قصتهم، هي اللي طلعت السر انهم اتأخروا. صباح الورد للي انضموا حاليا لإلنا، صباح الخيرات للي بسمعونا يمكن من زمان لكن حلو انه نشوف رسائلهم، زي سهاد العملي، اهلا وسهلا فيكي يا سهاد، انت تعتبري سنفورة على واتساب رايا اليوم من السنافر الجدد.
1: تأخرنا وشو عملنا ذنب، تعوقنا بالقصدور.
0: عزام مش مخلي رسائل فبقول من يعني طنيب عليكم انكم تعطفوا علينا وتمددوا البرنامج. انا بحبش حد على فكرة يحلفني، بس حاليا ما فيش امكانية عزام، عرض الواقع ما فيش امكانية للتمديد لانه على 11 بعد ال 11 عادة بيكون في برامج، فما فيش حاليا يعني. بعدين كل ما زاد أكتر كل ما ضغطوني أكتر، يعني صار في لازم أشياء أكتر أحكيها وبتعب والله أنا سامع تعباني. صباح الورد لعايد اللفتاوي وإم حسن قلود وإم عبيدة ووعد بسام اللي بتحكي إنه أختها وولادها صلهم يومين أو من امبارح عندهم، فيلا يا أختي بتقولها روحي يلا، اللي عند أهلها تحمل حالها وتروح، هذولا بنزعجوا بس ما بيستحوا يحكوا. إذا أولادك عفاريت روحي. أنا بمزح طبعا وهي كمان بتمزح وعد. سمية قديش بتحاول إنها تشهينا على القهوة، طبعا أنا ما بشرب قهوة بس كمان عندك في الصورة المعمول صحة وهنا بتنافسي إم رواد. دهموش أشطر بشغل البيت من كل النسوان هيك بيقول، هلأ أنت شاطر بس مش بكل التفاصيل صعب، يعني لو نفتح عندك خزانة الملابس يا دهموش منلاقيها مرتبة 100%، لو نفتح خزائن المطبخ منلاقي كل شي في مكانه وممنوع يتحرك، يمكن كل الصباحات الجميلة لأم جهاد لأبو مازن وأبو الجود وصبايا المشغل من دون استثناء أمل محمود وأم سالي. هاي الأغنية منهديها لأدهم الذياب ولصاحب وليد الأفندي اللي عم بدور على عروس. وليد الأفندي عنا ما في عرايس برايا، كانوا خلصوا.

اهلا وسهلا بسعيد. سعيد بسألنا افطر وصار جوعان شو يعمل؟ صرت جوعان، اذا مش عامل رجيم فيك تاكل اللي بدك اياه عادي، اذا مش خايف انك تتخن كل اللي بيخطر على بالك وتنعم بنعم الله. بس انا ممكن اقول لك كل علبه شمانه من الجنيدي سناك سريعه طعم خفيف، وبتعرف شو كمان؟ مليان بروتين. او ممكن تعمل بطاطا تشويها او تقليها. البطاطا المقليه لها طرق عديده، لكن الزيت هو الاساس، زيت الضيافه من عباد الشمس.

صباحنا لأبو يامن أبو إدريس ومحمد عبد الباقي. محمد بيصبح على أصدقائه حمزي يونس وعليان بيشتغلوا على تريلات عند شركة النايا، يعطيهم العافية على جو أريحة. ما هم جوا التريلات أصلا مبردين ومكيفين. صباح من مش عارف محمد أبو فخيدي. محمد أبو فخيدي بيحكي لأخوه أبو المجد ربنا بعوض وإن شاء الله ربنا بيرجع لك المال بناء على عمليات هدم ينفذها الاحتلال. صباح الله يعوضهم خيرا كل الناس اللي بتفقد محلاتها وبيوتها.

0: الإطلالات الثلاثة أو تنين في الأسبوع، لا إطلالتين في الأسبوع، نعرفكم من خلالهم على كيف الأسعار الأساسية للخضار والفواكه في البلد وكل مرة من مكان، حتى نوزع الاهتمام على كل المحافظات. هالمرة من سوق أو حسبة البيري ورام الله المركزية، من هناك دائما يحدثنا ويعطينا فكرة ورسالة واضحة الأستاذ خليل شمروخ.
1: كانت أسعار الخضار والفواكه في سوق البيرة المركزي لهذا اليوم على النحو الآتي: بندورة عناقيد 3 كيلو ب10، بطاطا 4 كيلو ب10، والشوالات ب10، وساية 5 شيكل الكيلو، عجمي وكلاسيك 3 كيلو ب10، بصل من 3 إلى 4 كيلو ب10، صهرة الراس 5 شيكل، ملفوف لف للطبيخ 3 كيلو ب10، ملفوف سلطة سلطة روس ب10، خيار 4 كيلو ب10، حلوة ملونة صفرة حمراء أورانج من 6 إلى 7 شيكل الكيلو، حلوة عادية 3 كيلو ب10، فلفل حار 7 شيكل الكيلو، بامية 15 شيكل الكيلو، ذرة عرانيس 5 شيكل الكيلو، يقطين للمحاشي 7 شيكل الكيلو، شمام 3 كيلو ب10، بطيخ شيكلين الكيلو، البطيخ الممتاز أيضا في الأسواق بطيخة ب5 وبطيخة ب4، لكن الجيد الكيلو 2 شيكل، ملوخية مفرطة 20 شيكل الكيلو، خيار بلدي كيلوين ب10، موز 5 إلى 4 شيكل الكيلو، العنب حسب الجودة من 5 إلى 10 شيكل الكيلو، دراك ونكترينا 8 شيكل الكيلو، أبوغادو خشن 12 شيكل، ورك الدوالي السوادي ب40 شيكل، أمن الأبيض ب25 شيكل، التفاح 7-8 شيكل الكيلو، انجاص 10 شيكل الكيلو، التوت البلدي 15 شيكل الكيلو، الليمون 5 شيكل الكيلو، برتقال 3 كيلو ب10، فاصوليا 7 شيكل، اللوبيا 8 شيكل. وأسعد الله صباحكم أنتم المستمعين والمشاهدين أجمعين.

مع بنك القاهرة عمان. صباح الخير لكل عملاء هذا البنك. استعملوا البطاقات وانسوا الكاش واسترجعوا من قيمة مشترياتكم 10% كاش باك. صباح الورد للسنافر الجدد. صباحك يا جهاد محمد، شكرا يا طارق، وكمان مسعود، هدول كمان ببعتولنا لأول مرة لكن مستمعين على ما يبدو دائمين لأنه حافظين البرنامج عارفينه تماما. صباح الورد منير أبو غليون، مجد الناطور، منصور يا منصور أهلا بك، إن شاء الله اليوم بحكي البرنامج للساعة 5. العين تجرف معها، أنت عليك أن تحلم يا منصور، أنت احلم وإحنا إن شاء الله يوما ما سنحقق هاي الأحلام. أيمن، فيش بكرة برنامج لأنه طلعت إجازي، والله مبارح علفت أنه رأس السنة الهجرية والكل معطل، فأعطونا

0: سمعنا انه انت ممنوع تحكي بالتليفونات، بيقولوا انه مسحوب منك التليفون. وفي عصفورة بتحكي انه انت على الدواوير ما بتمشي صح، بتعطيش حق الأولوية، بتفوت دوس دغري بدون ما تتطلع. إلنا عيون في كل مكان، انتبه يا عامر. بجوز هيك أوامر المدام. هيثم شواهني يعني بيقول خذوا يوميتكم مني واشتغلوا بكرة، عشان هو شغال على البواقر. ف شو رأيك يا هيثم تفتح لك حلقة تانية، حلقة يعني مسجلة وتتسلى فيها بالموعد، لأنه خلاص بتوا فيها إجازة بكرة، ما حدا رح يداوم. علي ماضي يسرنا ويسر أنه يعزمكم الجميع بكرة بما أنه عطلة على حديقة الحيوانات الوطنية في قلقيلية، حتى تستمتعوا بالمرافق. وأنا معك مع السياحة الداخلية، روحوا طششوا أولادكم. لسه في ناس بتبعت لنا رسائل بتصبح وبتتمنى لنا الخير، بس إحنا ما بنعرف أساميهم لأنهم ما بعتوا اسمهم. فاللي ما بقرأ رسالته يكون عارف إنه اسمك مش عندي. أم محمود بتقول دعواتكم لخالتي بالشفاء العاجل، يا رب تشفيها وتشفي كل المرضى اللي على سرة المستشفيات وعلى سرة المنازل، يا رب الله يشفيهم جميعا ويخفف عنهم الوجع. في ناس يا عالم مستمعينا بتتوجع كتير، في ناس عايشة على المسكنات ويا دوب، ادعوا لهم. أم محمد الخليلي شلونك يا أم محمد، شكرا على الصورة. أحد المستمعين بيسألني ما سمع قديش سعر ورق الدوالي في حسبة رام الله والبيرة. الأسود بأربعين شيكل الكيلو، منيح أنك سألتني إشي من تبهاله، والأبيض 25 شيكل. على فكرة بس للتفريز الأزكى بيكون الأبيض على ما أتخيل، ما بتفرز الأسود، ورقته كتير ناعمة. بعرفش السيدات اللي عندهم خبرة طويلة هم أدرى في الموضوع، أنا هيك بسمع وهيك بحس هيك بشعر، يعني هذا مجرد شعور مش حقيقة علمية ثابتة. توم أند جيري، البس والفار، اللي مهما الزمن عدى رح يضل موجود في قائمة الكرتون الأكثر مشاهدة في التاريخ. طيب هل التوم وجيري بيحكي قصة العلاقة الفعلية الحقيقية بين البس والفار، ولا بيكذب علينا؟ يعني بما معناه هل البس كتير عنيف مع الفار ممكن ياكله، ولا العلاقة هي هيك بس مطاردات؟ شو الصح؟
1: الصح والحقيقة هي إن البسة ما بتاكل الفار إلا في حالة واحدة، هي حالة الجوع، بس هي بتحب إنها دائما تلاحق الفار في أي وقت، وهذا بهدف التسلية فقط لا غير، يعني زي توم وجيري بالضبط.

بس توم ما عرفش لا يجيري ولا يمسكه ولا بمرة. بالمناسبة امبارح حضرنا حلقة لتوم وجيري. كتير بريء. كان توم إله صاحبة بنت صغيرة في البيت, عملته بيبي صغير, وتحط له الببرونة وجوا زي كوت صغير ولبسته فوطة. فالفار لما شاف الشوفة تعجب, انجن وراح ينادي البسس اللي في الشوارع, تعشوفوا توم شو صار فيه. وهات يا تخوت عليه, بسس الشوارع عجبوا على توم.

0: تناسب إيقاع حياتك. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

الإلكتروني جوال كل يوم جديد. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. انتوا بتسمعوا أحلى صباح.

0: 25 دقيقة بعد العاشرة في أحلى صباح لكل المستمعات والمستمعين الأصدقاء اللي ما زالوا معنا. أهلا وسهلا أم اللي انضموا حديثا، يعني سنافر الحلقة وسنافر البرنامج بشكل عام في سنافر على الواتساب. أهلا بكم مع بنك القاهرة عمان. اليوم فقط استفيدوا إذا كان عندكم تطبيق شيني مي علشان تشتروا الخضار والفواكه الطازجة من الشيني إكسترا في بتونيا، في عين عريك، في الطيرة، في الإرسال، في البيرة، في أم الشرايط، في كفر عقب، في سلواد، في نابلس، في حوارة، في جنين، في أريحة، في العيزرية، في الخليل وفي دورة. عصام بده تعويض، إذا بكرة فيش حلقة لازم اليوم تكون حلقة زائد حلقة، يعني تنتين. شاطرين في الحسابات طلعتوا. صباح الورد لكل موسى أنت وكل اللي عندك، وطبعا بيقول اللي عند أهلها عمهلها دلال الأهل غير طبعا. رامز مع عزام وحابب يحكي مع مدير راي علشان يطول البرنامج. ما هو وين يطوله، وين يروح حطه، وين يروح فيه. الله يعطيك ألف عافية يا عبود، شكرا جزيلا. مع فنجان القهوة صحة وهنا أم كرم. أحمد الصباح بكرة بحكي لكم المستمعين، يمكن عندكم ورقة عمل أو واجبات تعملوها بكرة بالساعة ونص اللي فيش فيها على صباح، لأنه رح يوصل الزهق إيش كودورا. عزام عبدو بكرة الله أعلم شو يصير فيه، الله أعلم شو يصير فيه يا أحمد. صباح الخير يا أبو لونا، كيف الحال؟ لأهلنا في كفر قليل سلم عليهم. ميسر ساهر صباح الورد من حجر جماعين، يسعد صباحكم. استنونا لبقية الرسائل أكيد اللي راح نرجع لها، ولكن بعد ما نروح على الفقرة الطبية اللي إن شاء الله تكون اليوم كمان نحاول تكون سريعة مع الدكتور سمير شماسني طبيب الأسرة. عيادته قبل كل شيء موجودة في عمارة اللؤلؤة على المنارة في رام الله الطابق الثالث. اليوم بدنا نحكي عن الفيروسات وتحديدا اللي بتروح تأثيراتها على المعدة. هل هي فيروس بيكون يعني خاص بالمعدة، ولا فيروس بصيب إشي تاني ولكن بتروح تأثيراته على المعدة؟ دكتور سمير أهلا وسهلا، أسعدت صباحا.
1: يسعد صباحك ست نجوى، صباح السادة المستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا بيك، يسعد صباحك. فيروس المعدة مباشر رح نفوت فيه، هو فيروس موجود في المعدة بيصيب المعدة لحالها، ولا لا هو مرتبط بفيروس مسببات الأمراض تانية زي الإنفلونزا مثلا؟
1: هو الفيروس المعدة أو إحنا بنسميه إنفلونزا المعدة أو أحيانا التهاب المعدة أو التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، هو عبارة عن عدوى معوية بشكل عام، لكنها تختلف عن الانفلونزا العاديه، لان الانفلونزا العاديه كما هو معروف بتصيب الجهاز التنفسي زي الانف والحلق والرئتين، لكن هذه الانفلونزا بتصيب وبتهاجم المعده والامعاء، هذا الفرق اللي بيكون موجود بين الثنتين، وبالتالي هي تختلف كليا عن الانفلونزا العاديه. طبعا تسبب اسهال وتقيؤ وتشنجات في البطن، ومنها فيروسات كثيره، والاسباب اللي بتكون اللي بتعمل هذه الاعمال اللي هي او العدوى الفيروسيه اللي هي التنفس والأطعمة ملوثة أو مياه ملوثة مش صحية، أو إذا كان حدا مصاب إذا شاركنا باستعمال مناشفة أو الأشياء الشخصية الأواني الأطعمة، وبالتالي إذا كان شخص مصاب بهذه الفيروسات فيمكن هذا الفيروس أن ينتقل إلى الشخص الثاني. وهناك عدة فيروسات طبعا هي اللي بتعمل هذه الانفلونزا المعدة، اللي أكثرها شيوعا لأن حكيت سريعا فأنا ماشي سريعا طبعا
0: مش مشكلة.
1: الأكثرها شيوعا هذه الفيروسات اللي تهاجم الجهاز الهضمي اللي هو الأول واحد اللي هو النورو فيروس. طبعا هذا يصيب الأطفال والبالغين من جميع الفئات العمرية، هو أكثر المسبب لالتهاب المعدة والأمعاء عالميا، ينتقل عن طريق الغذاء، يسبب تقيؤ وإسهال شديدين، ويعرف حتى بفيروس التقيؤ الشدوي شديد العدوى، وينتشر بسرعة في الأماكن المغلقة، هذه ميزته النورو فيروس.
0: الفيروس وأعراضه يمكن تكون أشد من غيره ولا مش بالضرورة؟
1: أعراضه هو شديد العدوى، المقصود بينها لما نيجي على الأعراض اللي أعراضه هي شديد العدوى
0: يكون أشد من
1: نعم أشد
0: بتطول أكثر يمكن
1: بالتأكيد. هلا بنحكي الفرق بينه وبين الفيروس الثاني. الفيروس الثاني اللي هو شيوع اكثر شيوعا بصيب بالمعده والامعاء اللي هو الروتا فيروس اللي عند الاطفال بيسموه اللي هو الفيروس بيعمل اسهال شديد عند الرضع والاطفال الصغار بشكل عام. لكن يختلف عن النورو فيروس والروتا فيروس ان في لقاحات وقائيه اللي هي الروتا فيروس فاكسين احنا بنسميها على شكل نقط. طبعا هم منها نوعين احنا ينعطى هذه طبعا اول طفل ميلد بوزاره الصحه يطعم هذه الاطفال عن طريق نقط وليس حقا. في من نوعين, في نوع يعطى جرعتين على عمر شهرين وعلى عمر 4 شهور, في نوع يعطى 3 جرعات على عمر شهرين واربع شهور 6 شهور. لكن الروتا فيروس بالذات لازم قبل 8 شهور يكون الطفل ماخذ هذا هذا الطعم او هذا اللقاح. الا اذا كان بعد 8 شهور ما اخذ عندما فما بينفع معنا ان نعطي هذا اللقاح بعد 8 شهور, ما بكون ما فيش له فائده. الفيروس الثالث اللي هو الادينو فيروس طبعا بسبب كمان التهابات تنفسيه الى جانب التهابات المعده, بصيب الكبار والصغار. واخر فيروس اللي هو اشهر شيء الاسترو فيروس يصيب عاده الاطفال اقل من 3 سنين والكبار بالسن مسببا اسهال. هذول الاربع فيروسات اهم شيء زي ما حكينا الفيروسين الاوليين نورو فيروس وروتا فيروس. هلا بالنسبه للاعراض زي ما تفضلتي حضرتك, الاعراض بشكل عام هي غثيان وتقيؤ مفاجئ, الم عضلات, تشنجات في البطن, صداع, اسهال مائي بنسميه طلي دياريا مش دم, ارتفاع خفيف في درجه الحراره. هلا حتى نميز مشان الساده المستمعين يكونوا عارفين ان الاعراض او مده الاعراض زي ما تفضلت قبل شويه كيف بتبلش الاعراض بين النورو فيروس وبين الروتا فيروس اللي بيصيب خاصه اللي هو معروف في بلادنا لانه في له طعم مثل الاولاني. بالنسبه للنورو فيروس تبدا اعراضه بعد 12 الى 48 ساعه من التعرض للفيروس وتستمر من يوم الى 3 ايام تقريبا. لكن الروتا فيروس ببلش الاعراض بعد يومين من التعرض للفيروس وبيستمر 3 الى 8 ايام, وبالتالي الروتا فيروس التعرض له بيكون مده اطول.
0: نعم.
1: والاعراض بتكون بيعاني منها المريض او الطفل بشكل عام لفتره اطول.
0: فضلي. كنت بدي أسأل إنه بتعرف في بعض اللي بتداولوها المعلومات الأهالي, وهون إحنا وظيفتنا إما منثبتها أو كمان نلغي هاي المعلومات. بقول لك ممكن الفيروس ينكشف بسبب أكلات معينة أو أشياء معينة بيكشف الفيروس, ما بعرف هذا كلام صحيح ولا لا. الفيروس هو فيروس يعني بده فترة حضانة بعدين بتبلش الأعراض تظهر, ما في أكل مرتبط بظهور أعراضه.
1: بالتأكيد عشان هيك أنا طبقت الأعراض وقتش تظهر وقتش وكم من يوم تقعد, عرفتي علي. وبالتالي هو الأعراض هي موجودة مشتركة بين جميعهم, لكن مش الأكل بمين هو أصلا الأكل الملوث أو المياه الملوثة هي أصلا اللي بتعمل بتنقل الفيروس, عرفتي علي, من الشخص المصاب لغير المصاب أو يصيب الإنسان أو حتى زي ما قلنا إذا خالط شخص مصاب تنتقل له. لكن في نقطة إنه ما فيش علاج, يعني ما في علاج نهائي بسبب إنه فيروس, ما فيش علاج نهائي إنه لهذا الفيروس حتى إحنا نعطيه. إحنا اللي بنعطى بالفترة الحالية اللي هي وقاية واللقاحات, إذا روتا فيروس نعطيه لقاحات والباقي هي الوقاية حتى نخفض من حدة العدوى ومن شدتها. أما ما في علاج فعال مثلا زي مثلا المرض الفلاني إذا أعطناه الدواء الفلاني طوال بطيب الطفل, لا. الفيروس لازم يأخذ مدة زي ما حكينا قبل شوي, كل فيروس إلى فترة محددة قبل الجسم, لكن ما في إشي محدد حتى ان احنا نقول هذا الفيروس من الدعاء.
0: وفي حالات دكتور سمير كمان حتى المي ممكن يستفرغها الانسان لما يكون مصاب بهذا النوع باوحد من انواع, يعني لدرجه انه بيضعف الجسد بصير هزيل. فما في اشياء ممكن نحكيها كمان للناس, ما في علاج, ما في دواء محدد بيقضي عليه, بس شو يعملوا في هالحاله, شو الاشياء اللي ممكن تساعدهم؟
1: هلا حتى الاشياء تساعدهم اللي هي الوقايه, يعني احنا يجب ان مثلا الطفل ياخذ اللقاح, ما نشاركش حدا من اغراض المنزل او السكن مثلا, نحضر الطعام بطريقه سليمه, نغسل يدينا نظاف بشكل جيد. اذا عندنا في البيت شخص مصاب لازم احنا نحاول نخلي مسافه بيننا وبينه, يجب ان احنا ننظف مثلا في البيت, ست البيت تنظف مثلا بنسميه الاسطح الصلبه في البيت زي الطاولات والابواب مقابض الابواب والميه حنفيه الميه مثلا بالاستخدام بنستخدم الكلور المركز المنزلي. اللي هو أفكر الكلور المركزي الكل بيسألني عنه كيف يعني شو الكلور المركزي, هي عبارة احنا بنحط كلور من 5 إلى 25 ملعقة من الكلور, بنضيف عليه 4 لتر مي أو 3.8 لتر مي بالضبط.
0: نعم.
1: وبنخلط مع بعض, هذا هو الكلور المركزي, لأن ما بنقدر نحط احنا كلور كامل بدون ما نكسر
0: بمي طبعا.
1: نرتدي كمامات أثناء غسل المنزل وتنظيف المنزل, وبالتالي هذه الوقاية إذا احنا عملناها أو
0: طبعا هذا كمان كمان دكتور
1: بنخفف من حده الفيروس.
0: اسف للمقاطعه، كمان في الحضانات طبعا. في رياض الاطفال لازم يطبقوها بشكل يومي يمكن، لانه
1: هلا بدنا نحكي من الاشخاص الاكثر عرضا عن الاطفال، هذه نقطه مهمه خلينا نحكيها. لكن في نقطه، احنا كنا اسهال مائي، لكن لازم نميز دائما احنا في الاسهال الدموي اللي بيكون في دم معه، فهذا بيكون مصاب بعدوى مختلفه وخطورتها اكثر، وبالتالي ما منا نخلط احنا الاطباء او الطاقم الطبي بين الاسهال الفيروسي والاسهال لتسبب البكتيريا، لان زي مثلا السلمونيلا او الجاريا بتعمل اسهال هذه البكتيريا، وبالتالي الاعراض متشابهه، وهنا دور الطبيب المعالج انه يعرف ان هل هو اسهال فيروسي او اسهال بسبب هذه البكتيريا اللي احنا كنا، لان فيها تشابه الاعراض. هلا زي ما تفضلت النقطه المهمه كمان اللي هي مين اكثر الناس مصاب بهذا العرض، الاطفال الصغار زي ما تفضلتي، خاصه اللي في المدارس الابتدائيه ومدارس ومراكز رعايه الاطفال، لان بكون جهازهم المناعي ضعيف، ما مش ضعيف، في طور النمو يعني لسه قاعد بنمو. الفئة الثانية اللي تصاب أكثر شيء اللي هي البالغون أكثر سنا اللي موجودين في دور رعاية المسنين، لأنه بيكون جهازهم المناعي ضعيف. الفئة الثالثة اللي هي نزلاء السكن الجامعي بنسميهم، لأنه مختلطين بين بعض السكن الجامعي بيكون كثير مقطوع، وبالتالي إحنا زي ما حكينا إنه خاصة النيرو فيروس بينتشر في الأماكن المغلقة وشديد العدوى. والنقطة الأخيرة هي الأشخاص اللي هي عندهم ضعف في الجهاز المناعي زي المصابين بالسرطان أو الأورام أو الإيدز. طبعا المضاعفات شو بده يكون، أصيب الطفل أو الشخص بغض النظر عن الفئة العمرية، أكثر مضاعفات يعاني منها الشخص هي الجفاف اللي أكثر شيوعا، لأنه بفقد كميات كبيرة، فقد شديد للماء والأملاح والمعادن الأساسية اللي هي لازم يحتاجها الجسم،
0: وشرب السوائل ما بيساعده، يعني لازم يأخذ المحلول اللي من الصيدليات. صح،
1: طبعا سوائل، هو لازم يشرب سوائل، بس اذا وصلنا لمرحله في احتمال يحتاج يدخل المستشفى حتى نعوض السوائل المفقوده. نعم. لان نادرا ما يكون الجفاف يؤدي الى الوفاه، لكن بالنهايه بدنا ندير بالنا ان احنا طبعا نعوض، لان زي ما حكينا في عندك الاعراض اللي هي ارتفاع حراره، تشنج البشره، تقدر تتحمل الم عضلات زي ما تفضلت، اسهال وتقيؤ، وبالتالي احيانا يحتاج الى ان يدخل المستشفى. طبعا في نقطه كمان احنا بنحط يعني حبيت كمان احكي عنها اثناء السفر، كيف بدنا نتجنب كمان ان احنا ما نصاب احدى هذه الفيروسات، ما نشرب الا من الميه او الغزداء، يعني الميه المغلقه بتكون في زجاج ومسكره مظبوط. بنتجنب ناخذ نستخدم مكعبات الثلج، في ناس يوم مسافر بدك باخذ مكعبات ثلج، لان ما بتضمن ان المي اللي حطوا فيها قبل ما مصير مكعبات الثلج هل هي ملوثه او غير ملوثه. نتجنب مثلا ناكل الاطعمه النيه والفواكه المكشوفه والمكشره والسلطات، نتجنب ناكل منها، نتجنب اللحوم والسمك الغير مطبوخه جيدا، غير مطبوخه جيدا، وبالتالي سوشي. هذه اثناء السفر كمان شغلات مهمه
0: طبعًا.
1: حتى احنا نحافظ على صحتنا
0: طبعًا.
1: وما نجي احنا مصاب بهذا الفيروس.
0: آخر سؤال دكتور، هل بهاي الحالة الجدات والأمهات كل عشان تطرد هالمرض، كل يأكل اللي ما يكون عنده استفراغ وإسهاله ومتوعي كي معدته وعنده فيروس، يأكل ولا ما يأكل، وإذا بده يأكل شو يأكل؟
1: هلا ياكل ما في مشكله بالاكل، لكن احنا بتعرف اي واحد عنده اسهال او عنده يوم بده ياكل بده يصير المغص البطن بده يزيد مثلا، بده يراجع، بده ياكل كميات قليله كميات قليلة وعلى فترات، ما يكون مرة واحدة، لأن الفترة كل ما زادت المدة زي ما حكينا أن هذا بقعد الأولاني كنا النيرو فيروس من يوم يوم لثلاث، هذاك من ثلاث الروتا من ثلاث إلى ثمان أيام، وبالتالي بهذه الفترة بده يأكل بصورة خفيفة لكن متكررة، حتى إحنا ما ويشرب مي بشكل عام، يشرب مياه إذا كان خفيف التقيؤ أو الإسهال خفيف مش محتاج إنه رعاية طبية، لكن إذا شفنا تقيؤ كثير وشفنا إن إسهال متكرر كثير وخاصة باليوم مثلا أكثر من خمس مرات، حتى احنا نصنف ان الاسهال بده يكون باليوم ان ينس الشخص اكثر من خمس مرات يعتبر اسهال، وبالتالي في عنا مداخله طبيه. هلا مداخله طبيه، اعطاء المحلول ضد الاسهال، الادويه ضد التقيؤ، اعطاء السوائل اللازمه، وبالتالي يوم ياخذ هذه العلاجات فبتلاقي بتخف عنده هذه الاعراض، وبالتالي بيقدر ياكل اكثر، لان كل الاعراض ما خفت، كل الانسان ما قدر انه
0: يتحكم طبعا. الشفاء العاجل، في ضايل عندك دكتور كمان معلومات؟
1: والله أنا بدي أحب أحكي بوقتيش مثلا الست مثلا خاصة للأطفال، بدي أركز مش على الكبار، وقتيش تأخذ ابنها على الطبيب، لأن هذه نقطة مهمة. إذا شافت الست أن ابنها ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.5 يعني تقريبا على 39، إذا شاف أن عنده تقيؤ متكرر، إذا عندي إسهال دموي يعني في دم أو إسهال شديد. إذا شفنا في أن جفاف بالفم وبعيط بدون ما ينزل دموع ودائما عطشان بشرب مية ولكن في عنده جفاف. إذا شفنا أن دائما نعسان أو في كسل معه مثلا بتحكي معه ما بيجاوب. إذا شفنا أن خاصة إذا كان رضيع يعني في آخر 6 ساعات ما بللش الفوطة، وبالتالي يجب مراجعة الطبيب فورا حتى إحنا نتجنب قضية الجفاف ونتجنب إن إحنا هذا الطفل أن يعاني أكثر. هذه نقطة حبيت أحكيها بالنسبة للأطفال الرضع والأطفال الصغار، وقتاش إحنا نأخذ على الطبيب ونراجع العيادات الطبية حتى نقدر نحد من ألم هذول الأطفال
0: إن شاء الله. بتمنى إنه نكون بهاي المعلومات أفدنا، قدمنا على الأقل الأبرز القضية والمواضيع الأساسية في هذا المجال، موضوع الفيروس اللي ممكن يصيب المعدة. شكرا جزيلا دكتور سمير شماسني على وقتك وعلى جهدك وعلى اجتهادك. يسعد صباحك.
1: ألف سلام للجميع، يعطيكم العافية، تحياتي لكم.
0: شكرا.

أهلا وسهلا فيكم مع آخر دقائق في أحلى صباح في اليوم. اللي صحي من النوم الآن صاحي كتير متأخر، اللي فتح علينا كان عنده مشاوير وكان عنده حكي وكان عنده تجارة وكان عنده بيع وشراء، والآن اتفضى يعطيك العافية. جمعة أبو آدم، معدته مستوية، ألف سلامة عليك يا جمعة. مستوية من الجوع ولا مستوية من إشي تاني؟ خس الجوع، أنت رايح على جهة دير شرف وبتقول إنه معدتك مستوية؟ ياسر أبو محمد معه، بحكي له يعزمه على الزغلول بطريقه يشتري له فريشة. يعني أنتوا في منطقة الرعاية جمعة ويا ياسر، اوعكم توصلوا جنين وانتوا جوعانين، لازم كمان الزغلول تستفيدوا تاكلوا مشاوي. ياسر جاي عباله. يلا صباح الورد ام بسام النجار، سعيد الخراز دخول متأخر معلش. الجو بده أغنية بدي شوفك كل يوم وأربع ساعات أغاني شعبية، هكذا يقول عصام. مين اللي حطك مدير الأغاني يا عصام؟ أنا اسمي حبيب. كيف الجو بده أغاني؟ حطك مستشار.

أبو أحمد بيقولكم شايف فيديوهات على مواقع التواصل لناس صايرين يدعوا أهلنا في داخل الخط الأخضر ما تروحوش تتسوقوا في قلقيلية وبقية مدن الضفة وأسعار أبصر مالهم والحواجز وغلبة فولا ترد يا أبو أحمد. أهلنا في داخل الخط الأخضر ما بيردوا ولو 20 حاجز رح ينزلوا على الضفة لأنه علاقة الشعب. اهلا انيس دوكات. عزام بقولكم على طريق الكفريات يا الله يا عزام وانا بقرا في رساله بتوصل كمان وحده بتخربشني عند حاجز جبارة تحت الجسر طريق مغلقه شبه حاجز قوي. صباح الورد نضال. اهلا اهلا منورنا ابو احمد مطريه يسعد صباحك وصباح العائله الكريمه. وانا جنبك شفت الدنيا بشكل وطعم حبيت فيك كل حاجه فيك. سندس يا سندس يسعد صباحك. هديه ام رواد هي عباره عن اشي للاطفال يعني اشي للاطفال الصغار فمش رح تستفيدي منها انت اشي. يلا انو هذا اللي بحكي استنى نشوف مين هو. فاتن بتقول انه في احد السنوات انا واعد المستمعين انه استمر متواصل يومين متتاليين في البرنامج اذا كان موضوع او حديث يستحق واجت غزي اكبر موضوع يعني معقول اكثر من 5 سنين ما في موضوع. المهم قلنا عليك حق عرب بدنا يومين متواصل. انا طبعا ناسي هذا الحكي وناسي اني وعدت هذا الكلام. انا بتذكر وعد انه حكينا نعمل حلقة باللغة العربية الفصحى بس غير والله اني ناسية. هلا مش كل كلامي انا بتاخدوه يعني هلا بقول لمنصور احلم انه يكون البرنامج للخمسة ويوما ما ممكن ننفذها. هذا لا يعني انه رح يتنفذ. هذا لا يعني انه كل اللي بنحكي احنا جد جد. يا فاتن كيف بدي استمر يومين كاملتين يومين كاملين؟ بالنسبة لغزة هي موضوع اكبر من برنامج واكبر من اذاعة قضيتها قضية انت عارفة.

فاتن يومين يعني في برنامج انت حطيه هذا لازم ادخل على موسوعة جينيس يعني اسجل لموسوعة جينيس عشان هيك. اما والله جاي عبالي اطلع يومين ما بنفع. والله يا محمد شلات واني ناسيته لحمودي فاتن بتهياني اتذكر وعد من كم سنة وانا ناسي حمودي مبارح. صباح الورد يحيى شاهين كمان انت من السنافر الجداد على واتساب رايا. أهلا وسهلا. اليوم في سنافر كتير مش سنافركم صغار لا سنافر جدد يعني. أبو جواد بيقول كنه مدير الراية ما بسمع يعني أحلى صباح ونضل نطلب إحنا تمديد تمديد تمديد. والله بسمعه بس مطنشيننا. لا هبة هلأ لو نروح نحكي لها في مطالبات بتستغرب بتعمل حالها مش عارفة. أسكت إن شاء الله ما يسمعوا. الجهاد ألف لا بأس عليك واللي عايش على المسكنات واللي بتسكن ألمه الحمد لله. على كل حال في ناس عن جد ألمهم ما بيختفي. حازم الشيخ اسمك موجود.

مولود ومسيب عز رحال صب على كل شفرية مصنع باطون معمار ومدير بنك القاهرة عمان فرع طول كرم مصطفى رحال.

خفيف دم أبو زياد بيقول أنتم مفكرين لما تعطلوا ما بنسمعكم؟ بروح على حلقات مسجلة وبسمع ورانا ورانا. صباح الورد يا علي جردات، إن شاء الله تكون صحتك منيحة. تسلم لي عينا، تسلم لي عينا. محمد بيسأل سؤال، ليش لما الواحد مسطل ونعسان بس لما يسمع أحلى صباح بيفتح وبصحصح، شو السبب؟ السبب لازم نستشير عالم نفس. صدق ما بعرف، هذا دمك الخفيف يا محمد. أسمرية من الطيرة من العمل في طيرة المثلث، يعطيكم الصحة والعافية وطولة العمر يا صبايا. شرحتني بقلبي ودموعي بين الرمشين وما قدر أخبي. أم جهاد بتهني أم بسام بعيد زواجها 45، الله يا ربي يكتر السنوات بالحب والسعادة. جرحتني بقلبي ودموعي بين الرمشين. أهلا بفادي ريان. عصام بيقول جداد سنافر وإحنا شرشبيل. ماله شرشبيل؟ منيح منيح ما تصير اللي مع شرشبيل. اوعى دير بالك يا عصام، إذا بدك من زدتك على نسميك اللي مع شرشبيل. شو اسمه اللي مع شرشبيل؟ صباح الفكوس البلدي، صباحك يا أبو علي دياب من دير بلوط.

شكرا لكم. إذا حدا ضل ما قرأت رسالة من رسائله يعذرنا. سامحني سامحني. بكرة رأس السنة الهجرية، كل سنة وانتو سالمين، سنة هجرية تطل علينا. وطبعا احنا احلى صباح رح يرجع لكم يوم الأربعاء برعاية زيت الضيافة. اوكي، بنك القاهرة عمان، استرجع من قيمة مشترياتك كاش باك 10% من خلال البطاقات. الجنيدي، شو بدك تحلي تتملح؟ لبنة الجنيدي العادية ولا الطابات؟ وطبعا اللي لسه جوعان الآن يشتري له علبة شمينة الجنيدي ويأكلها. وطبعا اعرف تماما بأنه هي من الحليب الصافي، طازة مشوي، مقدم لك بكل حب والابتسامة من الدان للدان. لمفترق دير شرف، مكان واحد اسمه الزغلول، ما في إلا واحد. الشيني إكسترا، عروضه أحيانا بتكون يوم، أحيانا بتكون ساعات، أحيانا أسبوع، أحيانا شهر. عرض اليوم لكل اللي معهم تطبيق شيني مي على الطازج بسعر ولا على البال، خضار وفواكه بكل فروعه في الضفة. ملك التنظيف، ملك المنظفات، منظف الأحذية من سمارت، وفي منظف السجاد، وفي منظف الأقمشة، وفي ملمع أوراق النباتات من سمارت. البريق، توقيع فلسطيني للمنظفات الرائعة. شكرا رعاة البرنامج، شركاتنا الفلسطينية اللي بنعتز فيها وبنفتخر فيها. طبعا كانت أول واحدة شركة الضيافة مع زيت الضيافة، اشتروه وأكدوا أنه 100%. فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان. بعد بكرة نلتقي.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: وأول أوردر

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنة صباح اليوم جرى استهداف قوات الاحتلال منطقة مجاورة لسكنها في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق. سلطات الاحتلال تهدم صباح اليوم مسلخا للدواجن في قرية رأس كركر غرب رام الله، يعود للمواطن ظاهر ساطي أبو فخيدة. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل. رئيس الحكومة الباكستانية يعلن فجر اليوم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة يتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، كما أعلن الجانبان الأمريكي والإيراني ذلك. المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يعلنوا استعدادهم لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق تتعلق ببرنامجها النووي، وذلك عقب الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وطهران لإنهاء الحرب. أسعار النفط تتراجع اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة البحرية في المنطقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن نحو 7 ملايين برميل من النفط تخرج يوميا من الخليج العربي بمساعدة من الجيش الأمريكي على حد تعبيره. وقال إن الخام الإيراني لا يخرج من مضيق هرمز، وأنه يتوقع عودة التدفق الحر لكل منتجات النفط عبر الخليج في حال التوصل إلى اتفاق. قد لا يقود أي اتفاق بين أمريكا وإيران إلى تخفيف السياسات النقدية الأمريكية بالقدر الذي تراهن عليه الأسواق، إذ يرى بنك أوف أمريكا أن استقرار أسعار النفط عند مستويات متوسطة قد يدفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على نهجه المتشدد لفترة أطول. وقالت مصادر إعلامية أمريكية إن الأنباء بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران دفعت أسواق السندات الأمريكية إلى الارتفاع، ما خفض توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة إلى أقل من خفض واحد بحلول نهاية هذا العام.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج مار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية.

0: راضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التغذية الصحية، يجب تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية والدهون الجيدة، وينصح بتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
7: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنة صباح اليوم جرى استهداف قوات الاحتلال منطقة مجاورة لسكنها في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق. سلطات الاحتلال تهدم صباح اليوم مسلخا للدواجن في قرية رأس كركر غرب رام الله، يعود للمواطن ظاهر ساطي أبو فخيدة. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل. رئيس الحكومة الباكستانية يعلن فجر اليوم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة يتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، كما أعلن الجانبان الأمريكي والإيراني ذلك. المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يعلنوا استعدادهم لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق تتعلق ببرنامجها النووي، وذلك عقب الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وطهران لإنهاء الحرب. أسعار النفط تتراجع اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة البحرية في المنطقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
6: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل، الجديد والسريع. راية أف أم تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن نحو 7 ملايين برميل من النفط تخرج يوميا من الخليج العربي بمساعدة من الجيش الأمريكي على حد تعبيره، وقال إن الخام الإيراني لا يخرج من مضيق هرمز، وأنه يتوقع عودة التدفق الحر لكل منتجات النفط عبر الخليج في حال التوصل إلى اتفاق. قد لا يقود أي اتفاق بين أمريكا وإيران إلى تخفيف السياسات النقدية الأمريكية بالقدر الذي تراهن عليه الأسواق، إذ يرى بنك أوف أمريكا أن استقرار أسعار النفط عند مستويات متوسطة قد يدفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على نهجه المتشدد لفترة أطول. وقالت مصادر إعلامية أمريكية إن الأنباء بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران دفعت أسواق السندات الأمريكية إلى الارتفاع، ما خفض توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة إلى أقل من خفض واحد بحلول نهاية هذا العام.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: وأول أوردر

0: تستمعون لها الآن على راية FM. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. الساعة الآن 1 ظهرا.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
4: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
4: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
5: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يوميا عدا الجمعة الواحدة ظهرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم في مستهل الواحدة الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. المولدات في غزة بدائل مهددة ومهددة. طوق ثلاثي حول جنين لاحتلال الأرض والوعي. هل قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لأنها خرجت من مولد بلا حمص؟ كانت هذه العناوين، أما التفاصيل فتأتيكم بعد وقفة مع موجز بأهم وآخر الأنباء.
7: مساء الخير رامي لك ولكافة المستمعين معنا الآن، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 72,003 شهداء، إضافة ل 172,202 مصابا حتى ظهر اليوم. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن حكومة تل أبيب صادقت على تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية الإسرائيلية حتى نهاية الشهر الجاري. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أنه أنجز نهائيا الاتفاق الإطاري مع واشنطن تحت قيادة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزعم أن إيران تستطيع تخصيب اليورانيوم ولكن ليس لأغراض عسكرية. صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن إيران رفضت منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رمزية إتمام اتفاق السلام التاريخي في يوم ميلاده الذي صادف يوم أمس الأحد. وسائل إعلام عبرية تكشف عن تشدد بنيامين نتنياهو تجاه لبنان ورفضه وقف الهجمات عليها، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات في إسرائيل للاتفاق الأمريكي الإيراني وتداعياته على الحسابات الإسرائيلية في المنطقة. الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسئل سموتريتش يصف الاتفاق الإيراني الأمريكي بالسيء لإسرائيل، والوزير المتطرف الآخر إيتمار بن غفير يهاجم الاتفاق ويدعو إلى تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان. انخفاض أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل الواحد اليوم عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي، وخبراء الطاقة يحذرون من أن الأمر قد يستغرق شهورا قبل أن يعود سوق الطاقة إلى وضعه الطبيعي. ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا تقول إنها ملتزمة بدعم إعادة فتح مضيق هرمز في أعقاب الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. أخيرا، بريطانيا تمنع من تقل أعمارهم عن 16 عاما من استخدام مجموعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي. انتهى موجزنا، قدمته نجوى الحمدان. أما الآن فعود إليك رامي في الواحدة الإخبارية.
6: مرحبا بكم من جديد. قال المتحدث باسم جمعية أصحاب المولدات في قطاع غزة المهندس محسن الصيام إن المولدات التي تمثل البديل الوحيد لتزويد قطاعات حيوية وخدمية بالتيار الكهربائي باتت مهددة بالتوقف عن العمل بفعل انعدام قطع الغيار والزيوت. وأوضح الصيام في مقابلة مع رايا أن المولدات تقدم خدمة لأكثر من 200,000 مشترك عبر 80 محطة على مستوى قطاع غزة، وأن توقفها يهدد بأزمة إنسانية واسعة تطال مشاريع هامة بعضها طبي.
8: نتحدث عن رجوع الحياة التي دمرت من خلال الحرب التي كانت على قطاع غزة. الأمل الباقي لوجود أمل من خلاله نستطيع أن نعيد الناس إلى الحياة، الأمل الباقي للتعليم، الأمل الباقي للصحة، الأمل الباقي لرفع المياه، الأمل الباقي للعودة إلى العمل، الأمل الباقي لإعادة مشاريع. هكذا هو واقع أهل غزة بالنسبة للمولدات. بعد توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة وبدء الحرب التي استمرت 2 أو 3 سنوات، كان من المستحيل إعادة الحياة بشكل الطبيعي، وما زال، إلا أنه أصحاب المولدات اللي كان لهم وجود سابق أعادوا هذه المشاريع حتى يعيدوا الأمل ويعيدوا جزء من الحياة والحد الأدنى للناس وللمجتمع. إلا أنهم ورغم هذا الحصار أعادوا مشاريعهم وأعمالهم في الحد الأدنى لاستمرار هذه الخدمة، حتى أننا الآن وصلنا إلى أننا الأمل الوحيد لبقاء خدمة الكهرباء في قطاع غزة. لكننا وللأسف الآن نواجه نقص حاد في قطع الغيار والزيوت المعدنية التي تحتاجها المولدات للاستمرار في إنتاج الكهرباء. لذلك نحن الآن وصلنا إلى نقطة صعبة جدا، لا نكاد أن نجد زيوت معدنية ولا نكاد أن نجد قطع غيار حتى نستمر في أداء الخدمة. لذلك ما نطالبه اليوم حتى نستطيع أن نعطي الخدمة للمواطنين بقدر حاجة المواطنين، لابد أن يكون هناك وقفة حقيقية من كل مسؤول يريد حقيقة أن يعيد الحياة وتستمر الحياة في قطاع غزة بعد هذه الحرب الشرسة. لابد أن ينظر إلى الواقع الحقيقي أن واقع غزة الآن هو واقع أليم لا نكاد نجد سبل للحياة، وها نحن نصل إلى طريق وللأسف نسأل الله أن لا نصل لها، أن قطاع غزة كل قطاع غزة سيشهد انقطاع كامل للمولدات البديلة لإنتاج الكهرباء في قطاع غزة، مما يؤدي إلى معاناة كبيرة جدا للمواطنين.
9: في أي المجالات تحديدا هذه المعاناة أستاذ محسن الصيام؟
8: في كل المجالات، يعني بداية في رفع المياه من الأبار، ثانيا في مجال التعليم، ثالثا في مجال الإنتاج والمحلات، ثالثا في مؤسسات سواء كانت صحية، مراكز صحية، عيادات، كل المجالات. الآن قطاع غزة يعتمد اعتماد كلي على هذه المولدات، لا وجود لشركة الكهرباء أو توليد الكهرباء الآن، البديل الآن الموجود هو المولدات البديلة في قطاع غزة. لذلك اليوم نحن نشهد تهديد وجودي لهذه المولدات إن لم يكن هناك وقفة حقيقية. وهذا المنبر نستغله حتى نناشد كل ضمير حي أن يقف في جانب المواطنين. يا أخي الفاضل، اليوم المواطن يكون على أو يكلف حياته واستمراره في الحياة لوجود الكهرباء تكلفة عالية جدا، ونحن كأصحاب مولدات لا نرضى إلا أننا مغرمون على الاستمرار في هذه الخدمة. تخيل أن كيلو الكهرباء الآن يتراوح ما بين 25 و 35 شيكل، وذلك كان من الأسباب أو من أسباب غلو هذا أو وصوله إلى هذا السعر، إلى هو قلة وجود الزيوت. هل تتخيل أن لتر زيوت زيت المولد يتراوح من 2000 شيكل 2700 شيكل؟ هذا إن وجدته، وقطع الغيار لا تكاد أن تجدها. كذلك أيها الإخوة الكرام، يا أحبابنا، الناس كلفوا زيادة عن طاقتهم بالتكلفة، إلا أنهم مضطرون ونحن كذلك مضطرون لاستمرار الخدمة، مع علمنا أن هذه التكلفة عالية على المواطن. لذلك لابد أن تكون وقفة حقيقية.
9: كم عدد المولدات وكم عدد الذين يعتمدون عليها أستاذ محسن الصيام؟
8: سابقا عدد المولدات كان قبل الحرب تقريبا 250 مشروع أو شركة، الآن 100 مشروع أو 80 تقريبا، من 80 إلى 100 مشروع ينتشرون في البقعة الجغرافية الصغيرة الآن موجودة تقريبا 50% من قطاع غزة،
9: ويعتمد عليها 2.5 مليون إنسان.
8: نعم، يوجد عندنا الآن حوالي تقريبا 200 ألف مشترك، طبعا ما بين منازل، ما بين محلات، ما بين مصانع صغيرة، ما بين مؤسسات، عيادات، أبار، يعني قطاع كامل يحتاج إلى هذه الكهرباء البديلة.
9: شكرا جزيلا لك المتحدث باسم جمعية أصحاب المولدات في قطاع غزة المهندس محسن الصيام.
6: يسعى الاحتلال لتثبيت حضور دائم في محافظة جنين عبر إنشاء شبكة من المواقع العسكرية على 3 محاور تشكل طوقا يحيط بالمدينة ومخيمها من عدة جهات. ويعد مشروع معسكر جيش الاحتلال في حي الجابريات بجنين أبرز معالم الطوق من حيث موقعه المشرف على مخيم جنين، ولأنه يقام ضمن منطقة مصنفة على أنها ألف، أي خاضعة نظريا لسيطرة أمنية وإدارية فلسطينية. كما يعمل الاحتلال على إعادة إنشاء معسكر في عرابة جنوب جنين ونقطة عسكرية في منطقة رابة على محور القرى الشرقية للمدينة. ويعكس ذلك

0: لا يريد إحكام السيطرة على وعينا، وخصوصا اختيار جنين من الضفة الغربية للتعاطي معها بهذه الطريقة، كما أن الحال لا زال في غزة على حاله، بل يتعمق أكثر، تتعمق أكثر الجريمة. جنين بالنسبة للاحتلال شكلت على مدى عقود صورة من صور المقاومة، رمز من رموز المقاومة، تحولت إلى ذلك منذ أحداث مخيم جنين 2002 حتى هذه اللحظة. لا زالت جنين تحظى بصورة البطل، كل من كان بهذه الصورة الاحتلال يبدو أنه يريد أن يقول بكل وضوح لشعبنا أن ثمن المقاومة أقسى بكثير مما تعتقدوا، وأن عليكم أن تتخلصوا من هذه الصورة حتى في وعيكم. الذي يجري في جنين الآن كما ذكرت حضرتك حالة طوق أمني على المدينة، طوق أمني على المحافظة، الجبريات نموذج السعادي يحضرون لها منطقة رابة، منطقة المغير ومستوطنتين ومعسكر، وإلى جانب عرابة حالة من الهجوم الاستيطاني بطريقة بشعة، يعني وهجوم استيطاني عسكري أكثر من هجوم استيطاني عادي أو مدني. هذا يعني أن الاحتلال ماضٍ في الآن في كل مشاريعه التاريخية، بدءا من مشروع ألون 67-68 وانتهاء بمشروع شارون النجوم السبعة، بالتالي يريدون تنفيذ كل مشاريعهم التي كانت في الأدراج، الآن يستعيدونها مرة أخرى وبكل كثافة وعلى كل الأصعدة لتحويل منطقة الضفة الغربية إلى جزر صغيرة معزولة مغلقة لا تواصل بينها، مخنوقة اقتصاديا، لا أساس الاقتصاد يمكن أن يعيش بعد أن تم التخلص والسيطرة المطلقة على منطقة الأغوار. السيطرة المطلقة الآن ستصبح حتى على ما تبقى من ساحل مرج بن عامر، كل مكونات الاقتصاد الزراعي، مسافر يتطفر والحيوانية، وهذا تنفيذ دقيق لمشروع ألون ومشروع شارون. وأيضا الصورة التي نراها يوميا كيف يجري الآن في غزة تحويل غزة إلى شريط صغير محاط بالاحتلال وبالبحر، يعني مغلق بالمطلق وهو شريط صغير جدا، إلى جانب أن حالة التهجير تجري بشكل يومي في من قطاع غزة بأشكال مختلفة، بهدوء وبشكل غير واضح وغير معلن، ولكنه يجري. هذا الآن صورة من الصور. ما قالوا كاتس يمكن قبل أيام، قال باقون في لبنان وباقون في سوريا وباقون في شمال الضفة الغربية في مخيمات شمال الضفة الغربية، ويقصد جنين طول كرم نور شمس. إذن هذا واضحا وهذا جزء من المخطط العام الكبير الذي يريد الاحتلال أن ينتهي منه، ويعتقد أن الظروف عادت به لأن تسمح له أفعل ذلك. وهذا يذكرنا بما قاله نتنياهو ذات مرة، لا يجوز أن نتوقف، لدينا الشرعية الآن فلنكمل كل شيء. هذا هو المشروع الصهيوني الواضح، مشروع الاحتلال الواضح الذي لا يريد أن يتوقف ولا يقيم اعتبار لأي شيء، لأن العالم منحوا بصراحة بالصمت، إما بالصمت وإما بالنقد الهادئ وإما بطرق غريبة عجيبة، أن تعاقب قدم القاتل ولا تعاقب يده، أن تعاقب صوته ولا تعاقب فعله، كما يفعلون مثلا طار مع بن كبير، طار مع سموتريش، طار مع بعض قادة المستوطنين، وكان الاستيطان طبيعي فقط يطبق على يد بعض الأغبياء، بعض الخارجين عن الطريقة، بعض الأسلوب من بعض من هذا أو ذاك، لكن ليس الاستيطان، ليس الاحتلال، ليست الجريمة هي التي تعاقب.
1: ما الذي يقود دولة الاحتلال أستاذ عدنان الصباح في هذه المرحلة؟ السياسة أم الأمن؟ يعني عندما نتحدث عن مثلا معسكر الجابريات كما اصطلح على تسميته في الفترة الأخيرة، يقام على مناطق مصنفة ألف خاضعة نظريا لسيطرة فلسطينية كاملة أمنيا وإداريا.

0: لا ما أنت حضرتك قلت نظريا، يعني لا أعتقد أن هناك سيطرة فلسطينية على أي شيء الآن. لنكن واقعيين، الاحتلال في كل مكان يفعل ما يريد، يدخل حتى في رام الله، يغلق مؤسسات، يعتقل في كل ليلة، لا يوجد حي ولا يوجد مكان لا يصل إليه الاحتلال، لا يعترف لا بألف ولا بباء ولا بجيم. وقال ذلك، قال ذلك، قال هذه التقسيم انتهى، ثم أن أصل انتهى. يعني نحن نازلنا نتمسك بحالة لا وجود لها، لا وجود لها على الأرض، لا وجود لها في القانون الدولي، لا وجود، ليست معاهدة دولية، ليست معاهدة جزء من معاهدات الأمم المتحدة. حتى حين وقعناها لم نطلب أن تكون وثيقة من وثائق الأمم المتحدة. أبلغنا، كانت الحالة إشعار للأمم المتحدة أن هناك اتفاق، ولذلك هي ليست من مواثيق المتحدة، ليست معاهدة دولية، ليست جزء من القانون الدولي ولا تخضع لذلك. وحتى لو ذهبنا بها إلى محكمة من محكمة العدل الدولية مثلا، لا لا لا يعتد بها كوثيقة دولية. وخمس سنوات مدتها، والخمس سنوات انتهينا الله يرحمهم، يعني زمان خلص. الاحتلال يستخدم كل شيء الآن، ليس الأمن فقط الآن، منذ، ويا أخي رامي وتذكر جيدا، بنت أول من أعلن، يعني اليوم يتحدثون عن بنت القادم، أنه بنت الذي يعني سيختلف عن نتنياهو وأنه الخلص من نتنياهو. بنت أول واحد في دولة الاحتلال، في قيادة دولة الاحتلال في رأس الهرم، قال لا حقوق سياسية للفلسطينيين مطلق. وطوال مدة حكمه هو ولبيد لم يجري أي لقاء هو أو لبيد مع الفلسطينيين، كان اللقاء يجري مع وزير الحرب ومع منسق شؤون المناطق، تعاطوا معنا على هذه القاعدة، لكم قضايا حقوقية حياتية اقتصادية اجتماعية إنسانية، أكثر من ذلك لا تتحدثوا. هذا البنت فبالتالي يعني، وتذكر أن هذا البنت وغيره كلهم 92 المطلق، كل أعضاء الكنيسة اليهود بلا استثناء ما عدا عضو الجبهة صوتوا ضد إقامة دولة فلسطينية بالمطلق، لم يستنكف أحد منهم.
1: طيب في دقيقة واحدة، الرواية الإسرائيلية تدعي أن الهدف من إنشاء مواقع إن كانت عسكرية أو خلاف ذلك وفق تصنيفات الاحتلال، هو إعادة تنظيم انتشار القوات وتقليص تواجدها داخل المخيمات التي احتلتها منذ أكثر من عام.
0: نعم، أنت تذكر أنهم تحدثوا عن أشهر ثم جددوا وجددوا وجددوا، وأنا أقول لك هذا غير صحيح. هم يريدون أن يتخلصوا من المخيمات، والذي يريد أن يرى جيدا ليقرأ بلادي. لماذا التركيز على صور في لبنان؟ لماذا التركيز على التجمعات الفلسطينية والمخيمات الفلسطينية في منطقة الجنوب؟ تذكر هذا كان في سوريا، تذكر كلما أينما ذهبوا كان الهدف، وأينما أشعلت الحرائق كان الهدف التخلص من المخيم الفلسطيني، التخلص من الرواية والتخلص من القضية والتخلص من الشاهد على الجريمة.
1: شكرا جزيلا الأستاذ عدنان الصباح، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من جنين. أفادت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جيش الاحتلال لن ينسحب من المواقع التي يحتلها في الجنوب اللبناني، وسيستمر في تنفيذ عمليات تهدف إلى إحباط ما وصف بتهديد حزب الله، بغض النظر عن التفاهمات التي قد يتضمنها الاتفاق المزمع توقيعه بين واشنطن وطهران. يأتي ذلك بينما أكد مسؤولون اطلعوا على وثيقة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أنها تلزم بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري. هذا وذكرت صحيفة معاريف نقلا عن مصدر مطلع أن المكالمة الهاتفية التي جرت بين ترامب ونتنياهو أمس الأحد اتسمت بالتوتر على خلفية قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. الدكتور أمجد الشهاب أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي قال لرايا إن دولة الاحتلال حاولت من خلال إعادة قصف بيروت خلط الأوراق بزعم أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لا تعالج العديد من تخوفات تل أبيب ومنها القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.
2: مع اقتراب صدور مذكرة التفاهم يعني التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين، نتنياهو بعتقد كان هدفه هو محاولة إعادة الوضع كما هو عليه بدون الوصول لتفاهم، فتح الجبهة باعتبار أن أنا الملفات الأساسية لم يتم التفاهم عليها بشكل واضح، واعتبارا بأن الجبهة اللبنانية هي الورقة الوحيدة التي ممكن من خلالها نتنياهو أن يعرقل أو يفشل أي تفاوضات أو وصول لتفاهمات مع الطرف الإيراني.
1: تقول إن الملفات الأساسية لم يتم التطرق لها في إطار مذكرة التفاهم، هذا بالنسبة لإسرائيل وليس بالنسبة للولايات المتحدة التي كانت ستوقع الاتفاق، أليس كذلك؟
2: هناك إشكالية واضحة جدا، لأن في المضمون يعني ماذا يسعى رئيس ترامب الوصول إليه؟ يعني هو يدعي بأن إيران تتعهد بعدم الحصول على سلاح نووي، وهذا كان موجود في اتفاقية مع الرئيس أوباما وإيران منذ عام 2015، وأيضا مسألة أنه نجح في فتح المضيق يعني طول السنوات، يعني منذ وصولهم للسلطة لم يتم إغلاق المضيق، يعني لأول مرة يتم إغلاقه رغم وجود حرب العراقية الإيرانية، وجود مواجهات وحصار اقتصادي، لم يغلق المضيق إلا في هذه المواجهات العسكرية.
1: ما الذي كانت تسعى إليه إسرائيل من خلال هكذا اتفاق، وتعتقد دكتور أمجد الشهاب أن الرئيس الأمريكي لم يراعه، لذلك لجأ بنيامين نتنياهو لخلط الأوراق من خلال قصفه الضاحية الجنوبية في بيروت؟
2: لا، هناك تفاهمات بين الطرف الأمريكي والإسرائيلي. هذه التفاهمات كانت بالهدف الأول هو إسقاط النظام، وكانت هناك تعهدات من رئيس ترامب إلى نتنياهو وإلى القادة في إسرائيل بأنه لن يوقع أي إطار تفاهم أو أي اتفاقية مع الطرف الإيراني بدون أن تشمل الملفات الرئيسية الثلاث. هو تحدث ووعد بأنه لا يمكن أن يقبل أي اتفاق بدون خروج اليورانيوم المخصب، هو تقريبا 450 كيلوغرام لم يخرجوا من إيران حتى في خلال التفاوض الذي قد يدوم إلى أكثر من 60 يوم. أيضا مسألة حلفاء إيران، يعني كان هناك تعهد أمريكي أيضا من ترامب بأن تصبح إيران دولة يعني عادية، ليست دولة ذات نفوذ إقليمي ولديها حلفاء مثل حزب الله والحوثيين، فبعتقد يعني هذه المسألة لن يتم طرحها للنقاش. وأيضا مسألة القدرات العسكرية الصاروخية، كانت هناك وعود أيضا في ضم هذه الملفات الثلاثة ومحاولة انتزاع تنازلات من إيران. طبعا هذه الملفات الثلاثة لا أعتقد بأن الأمور، يعني عندما نتحدث عن فكرة تخفيض التخصيب وهذه في النقاشات هذه ضمن الإطار العام، هذا يعني يؤكد بأن ترامب يسعى للعودة إلى اتفاق 2015 الذي انسحب منه، وفكرة إسقاط النظام أيضا هو لم يعد يتحدث عن فكرة إسقاط النظام، كان يهدد ويفرض شروطه، وفي النهاية لم يفرض أي شيء، يعني هنا معادلة صفرية.
1: في الدقيقة الأخيرة دكتور أمجد إشهاب، إذا سمحت لنا في الدقيقة الأخيرة، هل يمكن أن تعيد هذه الضربة التي وجهتها إسرائيل للضاحية الجنوبية بالأمس؟ يعني مسألة الأولويات التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية في التفاهمات التي ستجري ويتم التوقيع عليها مع إيران خلال الفترة المقبلة.
2: يعني لا أعتقد أن ضربة إلى الضاحية الجنوبية. ممكن أن يعني هذا اتفاق هش لا يوجد له مرجعية قانونية واضحة، لا يوجد هناك بنود واضحة، لا يوجد هناك خطوط أو جداول زمنية للوصول إلى اتفاق. أعتقد ممكن أن يكون نجاح تكتيكي للولايات المتحدة وإيران، خاصة بأن الولايات المتحدة لا ترغب في الاستمرار وتريد أن يكون هناك مخرج، ولكن هذا الاتفاق الإطار العام أو مذكرة التفاهم ما زالت هشة. يعني ممكن أن يكون هناك اختلاف، ولا يوجد هناك أي اتفاق أو إطار عام للوصول لاتفاق في الملفات الحساسة. تم تأجيلها، هذه بعتقد هي مذكرة تفاهم لهدنة ربما لزمن ما، ولكن هي لم تعالج المشاكل الأساسية التي أدت إلى هذا الصراع أو إلى هذه الاشتباكات العسكرية.
1: شكراً.
2: الوضع سيبقى مرشح للتصعيد، وهو يعتمد بشكل أساسي على النوايا الأمريكية، وممكن الولايات المتحدة أن تستخدم مبدأ الشرطية في أثناء التفاوض في محاولة فرض وقائع جديدة، وهذا لن تقبله إيران. يعني إمكانية نجاح التفاوض خلال 30 يوم أو 60 يوم القادمة بعد يوم الجمعة، بعتقد يعني ليس يعني لا يوجد هناك أي مؤشرات تؤكد بأنه ممكن التوصل إلى اتفاق مرضي للولايات المتحدة، وأيضا ممكن للرئيس ترامب أن يسوقه على أنه انتصار له وأيضا للإدارة الأمريكية.
1: نشكرك جزيلا أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولية دكتور أمجد الشهاب، كنت معنا من القدس المحتلة.
3: رأي FM ترافقك أينما كنت.
1: من رأي FM قدمنا إلى حضراتكم برنامج الواحدة الإخبارية، في ختامه نشكر لكم المتابعة. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، إلى اللقاء.
3: الأخبار المحلية.
4: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
3: العربية والعالمية.
4: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
3: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
5: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
3: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة رايا أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: هذا وأكثر ناشط وسنابر. هل أنا سائل بالهابل؟ هل أنا على وعي الكافر؟ هل أنا بكتشف الذات؟ بعرف شو بحب الذات؟ هل أنا مبسوط بصروف من عودة صوت الرشاشات؟ هل عرف بكتني راب
1: من أيام الكاملة؟ أنا ضعوا الذهب حتى يامك مش فاهم شو بحكي لك حالي مش زمنك ولا قابدة كمهم كل الراب نحملنا بروبا جامدة حبي تاخد كل حاجة مش محتاجة مش عارفين الفلوس ده هيرجع حدا منه مش حاسس الشكا هنا على وجهه كده ما اسمه اشتكى هنا على وجهه على الناس الذكاء لانه بنى حاله اصلا بتدفع الذكاء
2: بيج ماني بيج تور بتعز بتروح

I'm gonna put

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خلطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات، فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج، حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
2: ثلاث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي لنادي الشباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع نادي الشباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان بكأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي الشباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
1: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
2: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول، وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
1: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الساعة الآن 12 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم أخبار هذه الساعة. ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 72,003 شهداء، إضافة ل 172,202 مصابا حتى ظهر اليوم. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن حكومة تل أبيب صادقت على تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية الإسرائيلية حتى نهاية الشهر الجاري. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أنه أنجز نهائيا الاتفاق الإطاري مع واشنطن تحت قيادة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزعم أن إيران تستطيع تخصيب اليورانيوم ولكن ليس لأغراض عسكرية. صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن إيران رفضت منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رمزية إتمام اتفاق السلام التاريخي في يوم ميلاده الذي صادف يوم أمس الأحد. وسائل إعلام عبرية تكشف عن تشدد بنيامين نتنياهو تجاه لبنان ورفضه وقف الهجمات عليها في وقت تتصاعد فيه الانتقادات في إسرائيل للاتفاق الأمريكي الإيراني وتداعياته على الحسابات الإسرائيلية في المنطقة. الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسئل سموتريتش يصف الاتفاق الإيراني الأمريكي بالسيء لإسرائيل، والوزير المتطرف الآخر إيتمار بن غفير يهاجم الاتفاق ويدعو إلى تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان. انخفاض أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل الواحد اليوم عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي، وخبراء الطاقة يحذرون من أن الأمر قد يستغرق شهورا قبل أن يعود سوق الطاقة إلى وضعه الطبيعي. ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا تقول إنها ملتزمة بدعم إعادة فتح مضيق هرمز في أعقاب الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. أخيرا، بريطانيا تمنع من تقل أعمارهم عن 16 عاما من استخدام مجموعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي. هكذا ينتهي الموجز. قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات القادمة من خلال أثيرنا raya.bs ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الأمريكي كريس رايت إن نحو 7 ملايين برميل من النفط تخرج يوميا من الخليج العربي بمساعدة من الجيش الأمريكي على حد تعبيره، وقال إن الخام الإيراني لا يخرج من مضيق هرمز، وأنه يتوقع عودة التدفق الحر لكل منتجات النفط عبر الخليج في حال التوصل إلى اتفاق. قد لا يقود أي اتفاق بين أمريكا وإيران إلى تخفيف السياسات النقدية الأمريكية بالقدر الذي تراهن عليه الأسواق، إذ يرى بنك أوف أمريكا أن استقرار أسعار النفط عند مستويات متوسطة قد يدفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على نهجه المتشدد لفترة أطول. وقالت مصادر إعلامية أمريكية إن الأنباء بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران دفعت أسواق السندات الأمريكية إلى الارتفاع، ما خفض توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة إلى أقل من خفض واحد بحلول نهاية هذا العام.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابته آخرين اليوم في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في حصيلة أولية. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان اليوم أن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 33 معتقلاً. عشرات المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات وينفذون جولات استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يقول اليوم إن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان، ويحذر من أنه إذا شنت إيران هجوما على إسرائيل على خلفية الأحداث في لبنان فإن إسرائيل سترد بالمثل. صحيفة نيويورك تايمز تقول إن اللقاء المرتقب بين رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وجدي فانس نائب الرئيس الأمريكي سيكون أعلى مستوى من اللقاءات المباشرة بين طهران وواشنطن منذ 47 عاما. أسعار النفط تتراجع اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة البحرية في المنطقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية وحرا نسبيا في بقية المناطق دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء. هذا البرنامج برعاية
6: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
7: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
8: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا، برنامجكم اليومي طبعا اللي عودناكم دايما نطلع عليكم فيه من الأحد للخميس. وطبعا هالبرنامج ما ننسى أنه برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. تقدروا تسمعونا طبعا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في البيت أو في أشغالكم، أو حتى إذا كنتوا كمان في السيارات على تردداتنا. إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. طبعا منطل عليكم بنظرة خفيفة وسريعة على أهم وأغرب وأجدد الأخبار من حول العالم، من تكنولوجيا لقصص غريبة وطريفة بتهم وبتسلي كل واحد فينا بعد انهار دوام طويل.

ونبلش معكم بأولى أخبارنا لهذا اليوم. ثلاجة ذكية بتمنعك من الأكل الزايد. بانوراما راجع. إذا كنت من الناس اللي كل شوي بيفتحوا الثلاجة بالليل بدون ما يكونوا جوعانين فعلاً، فممكن قريباً تلاقوا حدا برائبكم. شركات التكنولوجيا حول العالم عم تشتغل على تطوير جيل جديد من الثلاجات الذكية اللي ما بتقتصر دورها بس على تبريد الأكل، وإنما كمان بتراقب عادات الأكل داخل البيت وبتعطي نصائح صحية لأصحابها. الثلاجة الجديدة رح تكون مزودة بكاميرات وحساسات خاصة بتعرف شو الموجود بقلبها وشو الأطعمة اللي ممكن تنأكل بشكل متكرر، وحتى عدد المرات اللي بينفتح فيها باب الثلاجة خلال اليوم. والأغرب من هيك إنه بعض النماذج التجريبية صارت قادرة ترسل تنبيهات للمستخدم إذا لاحظت إنه عم يفتح الثلاجة كتير أو يتناول أطعمة غير صحية بشكل مبالغ فيه. المطورين بيحكوا إنه الهدف من هاي الفكرة هو تقليل من هدر الطعام ومساعدة الناس على اتباع نظام غذائي أفضل، خصوصا مع ازدياد مشاكل السمنة حول العالم. وفي المستقبل ممكن الثلاجة نفسها تقترح عليك وصفات طبخ بناء على المكونات الموجودة في قلبها، أو حتى تنبهك قبل انتهاء صلاحية أي منتج، وحتى تطلب الأغراض الناقصة بشكل أوتوماتيكي من المتجر. فباختصار، الثلاجة اللي كنا بنعرفها مجرد مكان نحفظ فيه الأكل ممكن تتحول قريبا لمستشار تغذية كامل داخل البيت، ويمكن كمان تصير أحرص على صحتك منك.

ونروح لعالم التكنولوجيا. تطبيق جديد بيحسب كم مرة بتضحك خلال اليوم. بانوراما راجع. إذا حدا سألك في اليوم كم مرة ضحكت غالبا ما رح تعرف الجواب، لكن يبدو أن التكنولوجيا قررت تحسبها عنك. مطورين أطلقوا تطبيق جديد بيعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل نبرة الصوت وتعابير الوجه بهدف معرفة عدد مرات الضحك والابتسام خلال اليوم. التطبيق بيعمل أثناء استخدام الهاتف بشكل طبيعي، وعند نهاية اليوم بيعطي المستخدم تقرير طريف بوضح فيه عدد مرات الضحك وأوقات السعادة وحتى الفترات اللي كان فيها التوتر مرتفع. الفكرة أجت بعد دراسات بتحكي أن الضحك المتكرر مرتبط بتحسين المزاج وتقليل التوتر، عشان هيك بيحاول التطبيق يشجع الناس على إدخال المزيد من اللحظات الإيجابية ليومهم. وبعض المستخدمين تفاجأوا بالنتائج لأنهم اكتشفوا أنهم بيبتسموا أقل بكتير مما كانوا بيعتقدوا، بينما آخرين لقوا أنه أكثر لحظات ضحكهم كانت أثناء مشاهدة مقاطع عشوائية على الإنترنت أو الدردشة مع الأصدقاء. فيعني قريبا بدل ما تعد خطواتك أو سعراتك الحرارية، ممكن كمان تصير تعد ضحكاتك.

نروح لخبرنا الأخير قبل الفاصل. مدينة ذكية بتعاقب المشاة البطيئين. بانوراما راجع. إذا كنت من الناس اللي بيتمشوا على مهلهم بوقفوا بنص الطريق لحتى يشيكوا على تليفونهم، فهذا الخبر ممكن يخوفكم شوي. في بعض المدن الذكية حول العالم بلشت الجهات المختصة فيها تدرس أنظمة جديدة لتنظيم حركة المشاة بالمناطق المزدحمة جدا. الفكرة بتعتمد على حساسات وكاميرات ذكية بتراقب كثافة الحركة بالممرات الرئيسية، وفي حال صار ازدحام كبير بتم إعطاء تنبيهات للمشاة بضرورة الاستمرار بالحركة وعدم الوقوف في أماكن بتعيق حركة الآخرين. الهدف من الفكرة مو معاقبة الناس، وإنما تقليل الازدحام وتحسين الحركة السير بالمناطق السياحية والتجارية تحديدا اللي بتمر فيها آلاف الأشخاص يوميا. الغريب انه بعض المستخدمين على الانترنت وصفوا هاي الفكرة بانها بتشبه قوانين المرور الخاصة بالسيارات، لكن هاي المرة للمشاة انفسهم. فيعني ممكن بالمستقبل بدل مخالفة سرعة نشوف مخالفة بعنوان تمشية بطيئة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في جولتنا لهذا اليوم في بانوراما رايا. ونروح وننتقل لعالم الفضاء، ريبوتات بتنظف الفضاء من نفايات. بانوراما رايا. لما نحكي عن عمال نظافة أكيد أول إشي بيخطر في بالنا الشوارع أو الحدائق، لكن هل خطر في بالكم بيوم من الأيام أن الفضاء نفسه صار بحاجة لعمال نظافة؟ العلماء اليوم عم يواجهوا مشكلة كبيرة واسمها النفايات الفضائية، وهي عبارة عن أقمار صناعية قديمة وأجزاء متكسرة من صواريخ ومعدات بتدور حول الأرض بسرعات هائلة. المشكلة أنه هاي القطع حتى لو كانت صغيرة كتير ممكن تشكل خطر كتير كبير على الأقمار الصناعية الجديدة أو على الرحلات الفضائية المستقبلية. وعشان هيك شركات تكنولوجيا ووكالات فضاء عم تطور روبوتات ذكية خاصة مهمتها الإمساك بالحطام الفضائي والتخلص منه بطريقة آمنة. بعض هاي الروبوتات رح تستخدم أذرع ميكانيكية، وبعضها رح يعتمد على شباك خاصة أو أنظمة سحب لإخراج القطع من المدار عشان تحترق عند دخول هالغلاف الجوي للأرض. الخبراء بيحكوا أنه آلاف القطع من النفايات بتدور حاليا حول كوكبنا مع ازدياد عدد الأقمار الصناعية كل سنة، فصار تنظيف الفضاء ضرورة حقيقية مش مجرد فكرة خيالية.

ونروح لموضوع تاني وغريب. فندق بيصحي النزلاء عنده بكلب بدل المنبه. بانوراما راجع. إذا كنت من الناس اللي بتطفي المنبه 5 مرات قبل ما تصحى، فممكن هذا الفندق يكون الخيار والمكان المناسب لإلك. أحد الفنادق ابتكر خدمة غريبة ولطيفة في نفس الوقت، وهي الإيقاظ بالكلاب. يعني بدل ما يرن المنبه أو يتصل موظف استقبال، بيجي كلب مدرب لعند غرفتك الصبح عشان يصحيك بطريقة مختلفة. الضيف بيطلب طبعا الخدمة هاي مسبقا، وبالوقت المحدد بيوصل الكلب مع أحد الموظفين، وبعد ما ينفتح الباب ببلش الكلب يركض ويلعب ويحاول يلفت انتباه الضيف عشان يصحى من النوم. إدارة الفندق بتحكي إنه الفكرة بدت كنوع من الترفيه للنزلاء، لكن المفاجأة كانت بالإقبال الكبير عليها، خصوصا من محبي الحيوانات والأشخاص اللي بيسافروا لفترات طويلة وبيفقدوا حيواناتهم الأليفة. وبحسب تجارب الضيوف، كتير منهم أكدوا إنهم صحيوا بمزاج أفضل من المعتاد، لأن أول إشي شافوه الصبح كان كلب لطيف بدل صوت المنبه المزعج. فيبدو إنه الفكرة حققت نجاح كبير لدرجة إنه بعض الفنادق الثانية بلشت تدرس تطبيق هاي الفكرة عندهم.

ونروح لخبر غريب وطريف بنفس الوقت. في رجل نسي سماعاته بالطيارة فاكتشف إنها عايشة حياة تانية. تخيل إنك تنسى سماعاتك بالطيارة وبعد أيام تكتشف إنها صارت تسافر وتتنقل أكتر منك. هيك صار مع رجل كان مسافر برحلة داخلية وبعد ما وصل على البيت اكتشف إنه نسي سماعاته اللاسلكية على الطيارة. في البداية اعتبرها ضاعت وخلص، لكن اتذكر إنه السماعات فيها خاصية تتبع الموقع، ففتح التطبيق على موبايله عشان يشوف وين موجودة، وكانت المفاجأة إنه السماعات لساتها بتتحرك من مكان لمكان، يوم بالمطار ويوم بمنطقة تانية، وبعدها انتقلت لحي سكني بعيد تماما. الرجل صار يتابع تحركات السماعات بشكل يومي وكأنه بتابع مسلسل، وكل مرة كان يفتح الخريطة يلاقيها بمكان جديد. ومع انتشار القصة على مواقع التواصل الاجتماعي صار آلاف الناس يتابعوا رحلة السماعات ويقترحوا نظريات مختلفة. البعض حكى أنه أحد الموظفين أخذها، والبعض الآخر توقع أنها انتقلت بالخطأ مع الأمتعة المفقودة. وفي النهاية اتضح أنه السماعات اختلطت مع أغراض أخرى تم نقلها بين عدة أماكن قبل ما يلاقيها أصحاب الطيارة والموظفين اللي بيشتغلوا على الطيارة ويرجعوها لصاحبها. فيعني باختصار الرجل ضيع سماعاته، لكن السماعات أعطته قصة ما رح ينساها طول حياته.

رجل صح من النوم ولقى سيارته محاصرة بمئات النحل. تخيل تصحى الصبح مستعجل على شغلك وتنزل على موقف السيارات وتكتشف انه سيارتك اختفت او بالاصح اختفت تحت سرب ضخم من النحل. هذا بالضبط اللي صار مع احد السكان لما فوجئ بمئات وربما الاف النحلات متجمعين فوق سيارته بشكل كامل، لدرجة انه لون السيارة حتى بطل ظاهر من كثافة النحل. في البداية توقع الرجل أنه هناك خلية نحل قريبة، لكن بعد وصول أحد المختصين تبين أنه ملكة النحل استقرت لفترة قصيرة على السيارة فتبعها السرب بالكامل. المشهد جذب عشرات الفضوليين والمارة وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور والفيديوهات، لأنه المنظر كان أقرب لفيلم خيال علمي منه إلى حادثة حقيقية. وبعد ساعات من العمل تمكن المختصين من نقل النحل بأمان إلى مكان مناسب دون إيذاء السرب أو تعريض الناس للخطر. والأجمل من هيك أنه السيارة ما تعرضت لأي ضرر يذكر، باستثناء أنها تحولت مؤقتا لأكبر خلية نحل متنقلة من المدينة.

ونروح لخبر جديد بهم كل اللي بيربوا بيحبوا البسس. تطبيق جديد بيحاول يفهم لغتهم. بانوراما رايا، كم مرة سمعت قطتك بتموي وتسألت يا ترى شو بدها؟ هذا السؤال اللي حير أصحاب القطط لسنوات طويلة دفع مجموعة من المطورين لإطلاق تطبيق جديد بيعتمد على الذكاء الاصطناعي أكيد لمحاولة فهم أصوات القطط وترجمتها. فكرة التطبيق إنه بسجل صوت القطة وبحلل نبرة المواء ومدته وطريقته حتى، وبعدها بيقارن التسجيل بآلاف الأصوات المخزنة عنده ليعطي تفسير تقريبي للرسالة اللي ممكن تكون القطة عم بتحاول توصلها. أحياناً التطبيق بيقترح إنه القطة جوعانة، وأحياناً إنه بدها تلعب، أو إنها متضايقة من إشي معين، أو حتى إنه بدها اهتمام من صاحبها. ورغم إنه العلماء بيأكدوا إنه لغة القطط معقدة جداً وما في ترجمة دقيقة 100%، إلا إنه ملايين الأشخاص حملوا التطبيق بدافع الفضول وتجربة التواصل مع حيواناتهم الأليفة بطريقة مختلفة. واللافت إنه بعض المستخدمين حكوا إنهم اكتشفوا عادات وتصرفات جديدة عند قطتهم بعد استخدام هذا التطبيق.

ونروح لخبر تاني من عالم الفضاء مرة تانية ومنرجع له. رسالة غريبة وصلت للأرض من أعماق الفضاء. في واحدة من أغرب الأخبار العلمية، التقط علماء الفضاء إشارة قادمة من منطقة بعيدة جدا في الكون. طبعا أول ما انتشر هذا الخبر بلشت التخمينات، هل هي رسالة من حضارة فضائية أو إذا هل اكتشفنا أخيرا كائنات ذكية خارج الأرض؟ لكن العلماء طلبوا من الجميع الهدوء، وبعد تحليل الإشارة تبين إنها على الأغلب ظاهرة طبيعية ناتجة عن انفجار كوني أو نشاط في جرم سماوي بعيد جدا. لكن المثير إنه الإشارة قطعت ملايين السنين الضوئية قبل ما توصل لإلنا، فيعني باختصار الحدث اللي سببها حصل قبل وجود البشر بشكلهم الحالي بوقت طويل كتير، وإحنا بس استقبلنا أثره الآن. القصة أعادت تذكير الناس بحقيقة مذهلة، واللي هي عندما ننظر إلى السماء ليلا نحن لا نرى الحاضر دائما، بل ننظر أحيانا إلى ماضي سافر عبر الكون لملايين السنين حتى وصل لإلنا. ويمكن لهذا السبب بضل الفضاء واحد من أكثر الأسباب قدرة على إثارة الفضول عند البشر.

0: أثر الغيوم. لشو نسأل لشو نعتب لشو لهمو لشو نتكدني. وهلا خلونا ننتقل لموضوع مختلف، مع انه كانت اخبارنا عن الذكاء الاصطناعي. ففي الوقت الذي يزداد فيه الاعتماد على ادوات الذكاء الاصطناعي للحصول على اجابات فوريه وانجاز المهام بسرعه غير مسبوقه، حذر اكاديمي امريكي من انه هاي التقنيات ممكن تحمل اثر جانبي اقل وضوح بتمثل في تاكل فضيله الصبر اللي لطالما ارتبطت بالتعليم والتفكير العميق. للمزيد رح يكون من خلال هذا التقرير.
1: في وقت تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي ويزداد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات وإنجاز المهام خلال ثوان معدودة، تتصاعد التحذيرات من تأثيرات قد لا تكون ظاهرة للعيان، ومن أبرزها تراجع قدرة الإنسان على التحلي بالصبر. فقد حذر بروفيسور في جامعة ويك فورست الأمريكية من أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر تأثيره على تغيير أساليب البحث والتعلم، بل يمتد إلى إعادة تشكيل توقعات الأفراد بشأن الوقت والجهد اللازمين للحصول على المعرفة. وأوضح أن الطلاب كانوا في السابق يقضون ساعات طويلة في المكتبات ويتنقلون بين المصادر المختلفة لإعداد أبحاثهم ودراساتهم، وهي عملية تتطلب الصبر والتفكير النقدي والتحليل المتعمق. أما اليوم فأصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم إجابات جاهزة ومتكاملة في وقت قياسي. فالاعتماد المتكرر على هذه الأدوات قد يؤدي تدريجياً إلى انخفاض القدرة على تحمل التأخير أو التعامل مع المهام التي تتطلب جهداً ذهنياً ووقتاً أطول، ما قد ينعكس سلباً على مهارات البحث والكتابة والتفكير النقدي. وفي مجال التعليم، أشار البروفيسور إلى أن بعض الطلاب باتوا يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي لتفسير النصوص وصياغة التحليلات والأفكار بدلاً من خوض تجربة التفكير والاستنتاج بأنفسهم، كما يمتد هذا التأثير إلى مجالات مهنية وثقافية متعددة كإعداد الخطابات وكتابة الرسائل والتخطيط للمشاريع. وأكد أن الصبر ليس مجرد سلوكا إيجابي، بل مهارة ترتبط بتحسين الصحة النفسية وتعزيز القدرة على تنظيم المشاعر ورفع مستوى الرضا عن الحياة، فضلا عن تقوية العلاقات الاجتماعية وتحسين التعاون مع الآخرين. وفي الختام، خلص الباحث إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مهمة تسهل الوصول إلى المعلومات وتوفر الوقت، إلا أن الإفراط في الاعتماد عليه قد يأتي على حساب بعض المهارات الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الصبر الذي يبقى عنصراً ضرورياً للتعلم ونمو الشخصي وبناء الخبرات على المدى الطويل.

ونروح لخبرنا الأخير لهذا اليوم، وطبعاً نختمه بخبر له علاقة بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بيكشف إذا كلبك كان حزين قبل ما أنت تعرف. الكلاب ما بتحكي، لكن يبدو أنه التكنولوجيا صارت تفهم مشاعرها. باحثين طوروا نظام ذكاء اصطناعي جديد قادر على تحليل تعابير وجه الكلب وطريقة حركاته وأصواته لمحاولة معرفة حالته النفسية. النظام بيقارن الصور والفيديوهات بألاف البيانات السابقة عشان يحدد إذا كان الكلب سعيد أو متوتر أو خايف، أو حتى إذا كان بيشعر في الوحدة. الفكرة بلشت لمساعدة الأطباء البيطريين وأصحاب الحيوانات الأليفة على اكتشاف المشاكل الصحية أو النفسية حتى بشكل مبكر. وبحسب المطورين، أحياناً بتظهر علامات التوتر أو الحزن على الحيوان قبل أيام من ملاحظتها من ملاحظة صاحبها. عشان هيك يمكن هذا النظام يكون بمثابة إنذار مبكر، فيعني قريباً ممكن يوصل إشعار على تليفونك يحكي إنه كلبك بحاجة مشوار أو حتى شوية اهتمام قبل ما ينتبه لنفسه هو.

إذن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله بنشوفكم يوم الأربعاء بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابته آخرين اليوم في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في حصيلة أولية. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان اليوم أن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 33 معتقلاً. عشرات المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات وينفذون جولات استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يقول اليوم إن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان، ويحذر من أنه إذا شنت إيران هجوما على إسرائيل على خلفية الأحداث في لبنان فإن إسرائيل سترد بالمثل. صحيفة نيويورك تايمز تقول إن اللقاء المرتقب بين رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وجيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي سيكون أعلى مستوى من اللقاءات المباشرة بين طهران وواشنطن منذ 47 عاماً. أسعار النفط تتراجع اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة البحرية في المنطقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: راية أف أم، الصوت الأجمل.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن نحو 7 ملايين برميل من النفط تخرج يوميا من الخليج العربي بمساعدة من الجيش الأمريكي على حد تعبيره، وقال إن الخام الإيراني لا يخرج من مضيق هرمز، وأنه يتوقع عودة التدفق الحر لكل منتجات النفط عبر الخليج في حال التوصل إلى اتفاق. قد لا يقود أي اتفاق بين أمريكا وإيران إلى تخفيف السياسات النقدية الأمريكية بالقدر الذي تراهن عليه الأسواق، إذ يرى بنك أوف أمريكا أن استقرار أسعار النفط عند مستويات متوسطة قد يدفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على نهجه المتشدد لفترة أطول. وقالت مصادر إعلامية أمريكية إن الأنباء بشأن اقتراب

0: أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. رايا FM تعيش معها

0: الالكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم مركبات المواطنين أثناء مرورها على الطريق الواصل بين قريتي رمون ودير دبوان شرق مدينة رام الله ويلحقون أضرارا بعدد منها. مستوطنون يكسرون اليوم عشرات أشجار الزيتون في قرية كيسان شرق بيت لحم تعود للمواطن إسماعيل عبد الله غزال. مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يقولون أنهم توصلوا لاتفاق ينهي الحرب بين البلدين ويرفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران ويعيد فتح مضيق هرمز. وكالة رويترز تنقل عن مسؤول في حزب الله قوله إن الحزب لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي وأن إيران أخرت توقيع الاتفاقية لمراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول اليوم إنه يأمل أن ينجح إعلان وقف إطلاق النار في وضع حد للحرب التي تسببت بمآسة كبيرة للبنانيين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنيدي إن كنا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا مشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج راية رياضة، معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، أهلا بكم. البداية كما العادة دائما مع حصيلة الأسبوع في دقيقة. الولايات المتحدة وكندا ترفضان منح تأشيرة لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل أرجوب. أطلق الاتحاد الفلسطيني للشطرنج بطولة النخبة التي تجمع أفضل 50 لاعبا مصنفا على مستوى الوطن في مدينة نابلس. تأهل لاعب منتخبنا الوطني للتايكوندو عمر حنتولي رسميا إلى دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان، وذلك بعد حصوله على بطاقة التأهل من الاتحاد القاري. توج فريق القوات الفلسطينية بلقب دوري جوال ممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه في الجولة الختامية على حساب جيوس بثلاثة أشواط دون رد. نظم الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين بطولته المركزية في منتزه صوفيا بارك بقرية قراوة بني زيد شمال رام الله بمشاركة أكثر من 100 لاعب من مختلف محافظات الوطن. وفي كأس العالم بداية مبشرة للعرب. البداية مع الرياضة المحلية، حيث توج نادي القوات الفلسطينية بطلا لدوري جوال ممتاز للكرة الطائرة، ولكن لموسم 2023، ذلك الموسم الذي توقف نتيجة العدوان. اللقب هو الرابع في تاريخ نادي القوات بعد الثلاثية التاريخية لموسم 2022-2023 بلقبين في بطولة الدوري، طبعا نتحدث عن 4 ألقاب، لقبين في بطولة الدوري ولقب في الكأس ولقب كذلك في بطولة السوبر. وبذلك يكون اتحاد الكرة الطائرة أول اتحاد للألعاب الجماعية في فلسطين ينهي بطولة موسم 2023 بنجاح رغم التوقف الطويل منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا. الآن نرحب بمدرب نادي القوات الفلسطينية الكابتن خلف يمين. كابتن خلف مساء الخير وأهلا بك معنا في راية رياضة.
1: لك ولكل المستمعين
0: حياك الله. بداية يعني كابتن خلف، لم يكن من السهل على نادي القوات وعلى كل الفرق بطبيعة الحال استئناف النشاط الرياضي والعودة للمنافسات بطولة الدور الممتاز، ونحن نتحدث عن توقف هذه البطولة منذ أكثر من عامين، يعني منذ عام 2023 وتحديدا منذ أكتوبر 2023، بالتالي الموضوع لم يكن سهلا. كيف تحضر نادي القوات لاستئناف النشاط وبعد ذلك المنافسة على لقب هذه البطولة مجددا؟
1: صحيح أخي مجدي، يعني لم تكن الفترة هذه فترة سهلة. احنا مرينا في ظروف صعبة جدا من ناحية الطرق والمواصلات والتنقل والأجواء والحرب والحالة النفسية الموجودة أصلا عند الشعب الفلسطيني واللاعبين. حقيقة يعني توقف الدوري بعد انتهاء المرحلة الأولى التي كان فيها القوات متصدر الدوري، وهنا حدث أيضا تغير آخر على نادي القوات غير الحرب، أنه تم تقاعد سيادة العميد أمل خليفي التي نتمنى لها دوام الصحة والعافية، ونبارك لها في عضويتها في المجلس الثوري لحركة فتح، واستلام سيادة العقيد الدكتور معن بركات الرياضة العسكرية. ومن هنا يعني بدأنا بوضع خطة وبتعليمات وتوجيهات من سيادة العقيد، خطة استثنائية لتجاوز هذه المشكلة الموجودة في البلد بشكل عام، واستمرار النشاط والأداء الرياضي بعجل أبطأ شوي بحكم الظروف اللي موجودة. واستطعنا من خلال هذا العمل تجاوز هاي المحنة واللي مر فيها الشعب الفلسطيني. تم مشاركتنا في البطولة العربية 44 في تونس. أصر سيادة العقيد الدكتور معن بركات على المشاركة للاستفادة الفنية من هذه المشاركة ولإيصال رسائل أخرى أننا رغم كل هاي الظروف الصعبة إلا أننا سنكون موجودين في كل المحافل العربية والدولية إن شاء الله. فمن خلال هاي المشاركات والتحضيرات لإلها تمكننا الحمد لله من استكمال الدوري والظفر في بطولة الدوري.
0: بكل تأكيد الموضوع لم يكن سهلا، لكن إذا ما نظرنا للمستوى العام بعد استئناف النشاط، كيف كان المستوى العام؟ هل مبشر للمرحلة المقبلة للموسم الجديد؟
1: يعني من الطبيعي بعد الانقطاع الطويل انه يتراجع مستوى الفرق فنيا وبدنيا، وحتى الحكام بتراجعوا مستواهم. تعرف انت هذه اللعبه بدها ممارسه واستمراريه، واكيد الظروف الحرب اللي كانت موجوده انعكست يعني على اداء الفرق، على امكانات الفرق بالاستمرار، على الحكام. وحقيقه يعني في عده سفريات شاركنا فيها بالخارج كانوا يستغرب الجميع انه نكون احنا موجودين في هاي البطولات الخارجيه في ظل الظروف اللي احنا بنمر فيها. هذا ندل على شيء، بدل على انه الشعب الفلسطيني شعب صاحب ارادي ويعمل في الظروف السهله وفي الظروف الصعبه. ان شاء الله انه في الموسم القادم بتتطور اداء الفرق من خلال المشاركات والمنافسات اللي راح تكون، وهذا الشيء راح ينعكس ان شاء الله على يعني مستوى الفني للفرق كلها.
0: طيب ايضا تحضيراتكم للموسم المقبل، لانه الموسم المقبل شكله سيكون مختلف عن المواسم الماضيه.
1: وفيما يتعلق بتحضيراتنا لهذا الموسم، طبعا احنا يعني متعودين على العمل بضمن خطه، تمام، ما في عندنا عمل عشوائي. احنا قمنا بتعزيز الفريق بمجموعه من اللاعبين، الان الفريق براحه ايجابيه، سيستأنف تدريباته قريبا، وسيكون هناك معسكرات داخلية، وإذا أمكن رح يكون معسكرات خارجية استعدادا للموسم القادم إن شاء الله.
0: طيب أكيد يعني كل الفرق عندها معيقات وعندها رؤية أيضا لتطوير الكرة الطائرة الفلسطينية مع استئناف النشاط الرياضي بعد أكثر من عامين. برأيك وأنت يعني كلاعب سابق ومدرب الآن لفريق القوات، أحد أبرز الفرق الفلسطينية وتمتلك رؤية في هذا الجانب، ما الذي يمكن عمله من أجل أن نرى منافسات قوية في الموسم القادم وما بعد ذلك؟
1: حقيقة بما يتعلق بالمعيقات الموجودة عندنا بالبلد، يعني هي الكل يعلم ما هي المعيقات، ولكن بما يتعلق بالأشياء واللي ممكن ترفع من اللعبة، احنا صار يعني في عندنا حديث ونقاش ما بين مجموعة من المدربين المميزين من أجل النهوض مع الاتحاد الفلسطيني ومثلين بالسيد حمزة راضي أبو جهاد للنقاش

0: جدا ما بين الاتحاد ولجان المدربين والهيئة العامة للأندية لأجل النقاشات في هاي التفاصيل في آلية رفع مستوى اللعب في البلد، رغم أنه إحنا نعمل في ظروف غير اعتيادية، في ظروف صعبة، وأنت تعلم والكل يعلم أن العمل في مثل هاي الظروف هو صعب جدا. حقيقة الإخوة بالاتحاد الفلسطيني ممثلين بالأخ حمزة راضي أو جهاد يعني استطاعوا بالفترة اللي مضت المشاركة بعدة منتخبات خارجية، جلب عدة مشاريع لاتحاد الطائرة وتطوير اللعبة، لكن الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها يعني هي بتكون عائق كثير احيانا قدام اي تطوير لنا، لكن بالرغم من كل هاي الظروف سنعمل على التطوير والاجتهاد من اجل تطوير هاي اللعبة.
1: طب يعني سؤال اخير، شكل المسابقات في الموسم المقبل سيكون كالسابق ولا حتى الآن لم تتضح الرؤية بالنسبة للمسابقات لدور الدرجة الممتازة لمختلف الدرجات بنفس النظام، بنفس نظام آخر دوري أقيم؟
0: لغاية الآن هو يعني ما في أجندة واضحة بالنسبة لموضوع البطولات في الموسم القادم. أعتقد أنه التأخير في ذلك اللي هو يعني العوائق اللي موجودة من حالة عدم الاستقرار الموجودة في البلد، لكن أكيد يعني راح يكون في هناك دوري سوبر كأس يعني كالمعتاد، لكن ما تم تحديد وما في أجندة واضحة لحد هاي اللحظة.
1: وأشكرك جزيل الشكر ومجددا نبارك لكم في نادي القوات الفلسطينية التتويج بلقب دوري جوال الممتاز لكرة الطائرة، المدرب نادي القوات الفلسطينية الكابتن خلف يمين، أشكرك جزيل الشكر. الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين ينظم بطولته المركزية، هذه البطولة التي أقيمت في منتزه صوفيا بارك بقرية قراوة بن زيد شمال رام الله بمشاركة أكثر من 100 لاعب من مختلف محافظات الوطن، تنافسوا في 10 أوزان معتمدة. الآن نرحب برئيس الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين الأستاذ فارس حجازي. أستاذ فارس مساء الخير وأهلا بك معنا في راي رياضة.
2: الله يسعد مساء، تحياتي.
1: حياك الله. إذن يعني أستاذ فارس أردنا أن نسلط الضوء على هذه البطولة وعلى هذه الرياضة تحديدا ربما التي يعني لا تحظى باهتمام إعلامي كبير، بداية لو تحدثنا كيف كانت هذه البطولة من حيث التنافس، من حيث المشاركة، ومن حيث الإقبال على هذه الرياضة؟
2: يعني صحيح أنه إحنا بجميع المحافل العربية والآسيوية والعالمية لاحظت عدة بطولات واحتفالات، بس أقسم بالله أنا أفتخر بأني عندي صالة على مستوى الاتحاد الآسيوي اللي بيعملوه بكل الاحتفالات، كان احتفال رائع جدا.
1: نعم، من حيث المستوى، من حيث المشاركة في هذه البطولة،
2: يعني أنا برجو من الله عز وجل أنه الشباب هنفتح لهم دورة التأهيل للتدريب والتحكيم إن شاء الله بالمستقبل حتى يكونوا متفوقين بهذه اللعبة ويكون عندهم تطور أكثر وأكثر عندما نفتح لهم مجالات في جمهورية مصر العربية والأردن ولبنان إن شاء الله.
1: المشاركة احنا بنتحدث عن مشاركة 100 لاعب من مختلف المحافظات تنافسوا في عدة أوزان، هذه الأوزان معتمدة عالميا صحيح؟
2: طبعا طبعا، لأنه كانت عندنا من أحدث الأجهزة الإلكترونية وضعنا نفس طريق أسلوب التحكيم العالمي في البطولات، وكان عندنا 10 أوزان وكان اللاعبين التحكيم والتوزين عن طريق التحكيم الدولي.
1: طيب يعني هذا يعني انه البطولة كانت فرصة ربما لاختيار لاعبين لمنتخبنا الوطني، تم اختيار لاعبين من خلال هذه
2: طبعاً
1: البطولة؟
2: طبعا طبعا طبعا طبعا، من جميع المحافظات من جميع الفئات.
1: في مشاركات خارجية قادمة بالنسبة لكم في الاتحاد؟
2: طبعا ان شاء الله بالشهر 10 هتكون عندنا بطولة العالم في الهند،
1: هذه البطولة الوحيدة هذا العام بالنسبة لمشاركات الاتحاد بطولة على مستوى البطولات الخارجية.
2: كان عندنا بطولة الدول العربية او الاتحاد العربي التغت بسبب الأوضاع السياسية اللي

0: كانت لنكون في دبي.
1: نعم. على مستوى البطولات المحلية ماذا عن القادم؟
0: إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله هنعمل في شهر 12 بطولة اللي تكون للسنة الأخيرة في هذه السنة، وبالسنة بداية الأجندة الجديدة لعام 2027 رح نعمل 4 بطولات تكون مقسمة على الصيف والشتاء والخريف والربيع.
1: البطولة بتكون مقسمة على أوزان وفئات؟
0: كل لهم على جميع الأوزان والفئات. نعم حبيب.
1: طيب إذا ما أردنا أن نتعرف على مستوى الانتشار هذه اللعبة والإقبال عليها على مستوى فلسطين، كيف تجد الانتشار؟
0: يعني هذا المولود اللي هو مصارعة الزراعين، أنا أسست بسنة 1994.
1: نعم. الآن ماذا عن الانتشار الآن؟ كيف يبدو الانتشار هذه اللعبة والإقبال عليها من فئة الشباب؟
0: ما أنا بقول لك يعني سنة 1994 انتشرت ما كانش في إقبال عليها لأنه لسه ما كنتش الوعي والنشر. أما حاليا ما شاء الله جميع المحافظات موجودة، حتى بدأت النشر فيها في جميع الدول العربية المجاورة لنا.
1: ودائما أكيد نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مختلف الأنشطة والمشاركات سواء الداخلية والخارجية. رئيس الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين الأستاذ فارس حجازي، أشكرك جزيل الشكر. نطوي صفحة الرياضة المحلية إلى الرياضة العالمية، إلى كأس العالم، بداية مبشرة للعرب. إذن تابعنا وإياكم مباريات الدور الأول من بطولة كأس العالم 2026، هذه البطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا. نتحدث عن هذه البطولة التي سيكون فيها 104 مباريات بزيادة طبعا كبيرة عن كل النسخ السابقة. نتحدث عن بطولة موسعة، بطولة تستضيفها 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ونتحدث عن مباريات الدور الأول حتى الآن. بكل تأكيد الكثير من المباريات وفت بالوعود وبعض هذه المباريات خيبت الأمل. نستعرض وإياكم المجموعات. في المجموعة الأولى شهدنا فوز المكسيك على جنوب أفريقيا بثنائية، كوريا الجنوبية تغلبت على تشيك ب2-1. في المجموعة الثانية كندا البوسنة والهرسك، هذه المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي ب2-1، وكذلك المنتخب العربي القطري تمكن من تسجيل هدف قاتل، هدف التعادل، النقطة الأولى للمنتخب القطري في هذه البطولة وفي تاريخ مشاركاته، كونه في النسخة الماضية خسر 3 مباريات. هذا التعادل أتى أمام سويسرا في الوقت بدل الضائع، وبالتالي نقطة ثمينة للمنتخب القطري. في المجموعة الثالثة شهدنا تعادل للبرازيل والمغرب ب2-1، ثم فوز اسكتلندا على هايتي بهدف دون مقابل، وبصراحة شجاعة المنتخب هايتي أمام اسكتلندا كانت واضحة، وبكل تأكيد هذا ربما يعطي دافع للكثير من المنتخبات ومنها المنتخبات العربية وتحديدا مثل الأردن الذي شارك لأول مرة من أجل أن يسجل حضوره بقوة في هذه المجموعة. في المجموعة الرابعة شاهدنا بكل تأكيد أمريكا تتفوق على الباراغواي 4-1، وأستراليا على تركيا بثنائية نظيفة. وأيضا شاهدنا السويد تتغلب على تونس 5-1، خسارة كبيرة للمنتخب التونسي في افتتاح مشواره في هذه البطولة. أيضا شاهدنا فوز كوت ديفوار على الإكوادور 2-1، وتعادل هولندا مع اليابان 2-2. المنتخب الياباني قدم مباراة كبيرة أمام الطواحين الهولندية، وأيضا فوز كبير وكاسح لألمانيا على كوراساو 7-1. أستراليا على تركيا، هذه المباراة التي بكل تأكيد تستحق الإشادة عليها المنتخب الأسترالي. الليلة أيضا سنكون مع مباريات المنتخبات العربية، ولكن دعونا وإياكم باسمكم جميعا نرحب بكل تأكيد الإعلامي والناقد الرياضي زميلنا العزيز عبد الناصر البار الذي ينضم إلينا الآن. زميلنا عبد الناصر مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
2: مساء الخير عليك زميلي وعلى كل مستمعي رايا رياضة وعلى إخواننا وعلى كل جماهير فلسطين.
1: حياك الله الصحفي والناقد الرياضي بجريدة الشرق القطرية المتواجد في أمريكا حاليا لتغطية بطولة كأس العالم. إذن عبد الناصر، لو أردنا أن نسلط الضوء على المشاركة العربية حتى الآن، يمكن الحديث عن بداية مشرفة وبداية جيدة للمنتخبات العربية. نتحدث عن تعادل أولا المغرب مع البرازيل، والمنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة أمام المنتخب البرازيلي، وهذا بكل تأكيد لم يكن وليد الصدفة.
2: نعم، بالنسبة لتعادل المغرب مع المنتخب البرازيلي هي نتيجة إيجابية للمنتخب المغربي نفسه وكذلك للمشاركة العربية. المنتخب المغربي نعلم جميعا أنه منتخب في تطور مستمر، منتخب وصل إلى النهائي في بطولة كأس العالم التي كانت في الدوحة، عمل كبير على مستوى الفئات الشبانية، الفوز بكأس العالم للشباب في الشيلي تحت 20 سنة، وبالتالي يعني المنتخب المغربي كان متوقع أنه سيقدم مباراة كبيرة أمام المنتخب البرازيلي، خاصة وأنه المنتخب البرازيلي ليس ذلك المنتخب المخيف أو ذلك المنتخب الذي تعودنا عليه خلال السنوات الماضية بأنه منتخب يقدم ومنتخب بإمكانه دائما يكون مرشح للبطولة. أنا شخصيا توقعت أن المنتخب المغربي سيقدم مباراة كبيرة، حتى كنت رشحته أنه ممكن يفوز على المنتخب البرازيلي.
1: هل يعني تتفق مع من يقول بأن يعني هذه النسخة ربما الأسوأ أو من بين الأسوأ في تاريخ البرازيل في بطولات كأس العالم على مستوى العناصر والأسماء؟
2: المنتخب البرازيلي زميلي مجدي، أنت يعني في السنوات الأخيرة للأسف لم تبقى ذلك المنتخب القوي، ذلك المنتخب الذي يضم عناصر جيدة، ذلك المنتخب الذي يضم لاعبين مهاريين الذي تعودنا عليه في السنوات الماضية. المنتخب البرازيلي في السنوات الأخيرة على الرغم من وجود الخام، وجود المادة، وجود لاعبين، لكن لا تفهم ماذا يحدث في المنتخب البرازيلي عندما تشاهده في مشاركاته العالمية. يعني منتخب أصبح عادي جدا، أي منتخب بإمكانه الفوز عليه، أي منتخب بإمكانه يتعادل عليه. في وقت من الأوقات كان منتخب البرازيلي عندما يبدأ أي مباراة وكأنك أنت متأكد أنه يفوز 2-0 3-0، لكن اليوم للأسف المنتخب البرازيلي يعني في تراجع كبير
1: بكل تأكيد. طيب نمر للمنتخب القطري، وأنت تابعت تفاصيل هذه المباراة بحيثياتها بكل تفاصيلها. مباراة الكل كان يعتقد، من يشاهد هذه المباراة كان يعتقد ربما وأن المنتخب القطري سيخسر بنتيجة ثقيلة، حتى عطفا على مجريات المباراة، فريق يهاجم وفريق يدافع، ولكن الكلمة الأخيرة كانت للمنتخب القطري بتعادل مثير في هذه المباراة وأول نقطة في المونديال.
2: نعم الترشيحات كلها كانت تصب المنتخب
1: أسمعك عبد الناصر.
2: نعم، الترشيحات كلها كانت تصب صالح المنتخب السويسري بحكم أن المنتخب السويسري هو أقوى منتخب في المجموعة بالنظر لمشاركاته لتاريخه مقارنة بالعنابي والمنتخب البوسني والكردي. قبل المباراة كانت مؤشرات أنه ممكن يعني المنتخب السويسري سيفوز، المنتخب السويسري مرشح. المنتخب القطري نوعا ما كان هناك تخوف لأنه أداؤه مؤخرا تقريبا منذ إشراف لوبيتيغي عليه لم يكن جيدا، هنالك بعض يعني النقاط السلبية، طريقة لعب المنتخب كان هناك بعض التساؤلات، لكن للأمانة المنتخب على الرغم أنه دافع لم يلعب بشكل هجومي لكنه عرف كيف يقتنص النقطة، ومثل ما يقال في كرة القدم خاصة في مباريات دورة المجموعات الأهم هي النقاط. المنتخب القطري لعب حسب إمكانياته، غلق المساحات، حاول أنه يدافع، لكن نقطة نص هدف يعني في آخر دقائق المباراة منحته نقطة ثمينة جدا، نقطة لأول مرة في تاريخ مشاركته ببطولة كأس العالم، نقطة ممكن سيكون لها آثار كبير خاصة وأنه ستضرب مباراة من المنتخب الكندي ومباراة من بوسنة والهرسك بالجولة التالية.
1: طيب إذا ما انتقلنا للحديث عن المنتخب التونسي، خسارة ثقيلة في بداية المشوار حتى ما قبل هذه البطولة، وخلال حديثي مع عدد من الإعلاميين التوانسة والجماهير التونسية كان لدينا تواصل معهم، هناك حالة من التشاؤم. لماذا كل هذا التشاؤم بالمنتخب التونسي بأنه لن يقدم بطولة كبيرة وسيخرج من الدور الأول؟ حتى الجماهير والإعلام التونسي رجح قبل بداية هذه البطولة خروجه من الدور الأول، وشاهدنا الافتتاحية بخسارة أمام السويد بخمسة أهداف لهدف.
2: نعم، المنتخب التونسي الأمانة يعيش وضع صعب، الكرة التونسية كذلك في تراجع كبير، لو نعد الأسماء الموجودة في المنتخب التونسي أسماء تعد على رأس الأصابع، الكرة التونسية بحاجة إلى عمل كبير، بحاجة إلى لاعبين على مستوى عالي. اليوم المنتخب التونسي اللاعبين الموجودين فيه للأمانة هم لاعبين عاديين جدا، يعني ليس بذلك المنتخب الذي يملك يعني خام ويملك لاعبين يعني مميزين، أو يعني منتخب مثل ما قلت يعني حتى الجماهير التونسية والصحافة التونسية كانت تعرف أنه يعني منتخبها لم يذهب بعيد في هذه البطولة، وهو ما تأكد حتى إشراف لمبوشي مؤخرا على المنتخب كان يوحي أن المنتخب التونسي من السيء للأسوأ، حتى اختيار لمبوشي كان يطرح الكثير من علامات الاستفهام، لأنه يعني ليس بالمدرب الذي بإمكانه أن يقود تونس إلى يعني فعل شيء في بطولة مثل بطولة كأس العالم.
1: الليلة عبد الناصر، مصر تواجه بلجيكا، المباراة ربما الأصعب الافتتاحية لأي منتخب عربي يشارك أمام منتخب بلجيكا مدجج بالنجوم.
2: نعم، دائما تبقى الترشيحات على الورق، الجميع يتكلم على منتخب بلجيكي قوي يملك هجوم ضارب بإمكانه النفوذ على أي منتخب، لكن الواقع وأرضية الميدان قد يكون كلام آخر. المنتخب المصري ليس بذلك المنتخب السيء، بالعكس أنا لأول مرة ممكن أقول لك المنتخب المصري حسيت أنه يلعب كرة قدم، يعرف يلعب بطريقة براغماتية إن صح الكلام، يعرف التي تكون صعبة. شاهدنا قدم مباراة كبيرة ودية أمام منتخب البرازيلي، ولو أنه الودية تبقى دائما يعني ليست معيار. المنتخب المصري لو يعرف كيف يسير اللقاء فقط أنه يعني يغلق المساحات، ما يفتحش المساحات أمام منتخب بلجيكي قادر على يعني هز الشباك في أي لحظة، بإمكان المنتخب المصري أنه على الأقل يحقق تعادل اليوم أمام بلجيكي.
1: وهو يبحث بالمناسبة عن أول انتصار في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، لم يسبق للمنتخب المصري أن حقق أي انتصار في تاريخ مشاركاته. العين الأخرى هذه الليلة أيضا على المنتخب السعودي الذي واجه أوروغواي، مباراة ليست سهلة لكنها ممكنة بالنسبة للمنتخب السعودي على الأقل أن يخرج منها بتعادل يعطيه بارقة أمل من أجل بلوغ الدور الثاني.
2: نعم، حتى المنتخب السعودي هو الآخر إذا تكلمنا من ناحية المستوى من ناحية الأسماء، المنتخب السعودي هو الآخر في تراجع كبير، ما شاهدنا في بطولة كأس آسيا شاهدنا في كأس الخليج، المنتخب السعودي هو الآخر بعد يعني خلينا نقول يعني الكرة السعودية والأداء فيها نجوم، لكن طريق نظام المنافسة الآن السعودية وهي يعني إبراز الدوري على حساب المنتخب أثر كثيرا على المنتخب السعودي. اليوم نشاهد يعني معظم لاعب المنتخب السعودي لا يلعبون حتى أساسيين في أنديتهم، فما بالك كيف تريد أنك تنافس بطولة من كأس العالم. المنتخب السعودي وضعيته لن تكون سهلة في هذه المجموعة أو حتى في هذه المباراة الافتتاحية، لأنه يحتاج إلى منافسة عالية، يحتاج إلى لاعب برتم عالي، يحتاج إلى مثل ما نقول إحنا إلى جريندا من أجل أنه يواجه منتخبات متأهلة في بطولة كأس العالم.
1: سأترك الحديث عن المنتخب الجزائري لختم هذه المقابلة. بالنسبة للمنتخب الأردني سيواجه النمسا، أول مشاركة، ضغوطات كبيرة تمارس على المنتخب الأردني، وأنا أتابع أدق التفاصيل للجماهير الأردنية للإعلام الأردني، بدلا من أن يكون المنتخب مرتاح ويشارك من أجل المشاركة وتقديم مستويات ويخوض تجربة يستفيد منها من أجل قادم المنافسات، ضغوطات كبيرة على المنتخب الأردني. هل ترى بأن هذه الضغوطات من الممكن أن تتحول إلى عامل إيجابي أم أنها ربما ستكون عامل سلبي على المنتخب الأردني؟
2: لا، هو دائما الضغط دائما يتعمل في كثير من الأحيان دائما يروح أنه عامل سلبي وليس إيجابي، خاصة لما تكون أول مشاركة. اليوم المنتخب الأردني مثل ما قلت يعني من المفروض خليه أن يشارك من أجل المشاركة، يستمتع بالكرة وبعدها النتائج ممكن تأتي. يعني النتائج يجب أن تتأهل للدورة الثانية. المنتخب الأردني للأمانة والاتحاد الأردني في السنوات الأخيرة عمل كبير، شاهد المنتخب الأردني وصل نهائي كأس العرب، شاهدنا وصل نهائي كأس آسيا، ليملك عناصر مميزة، لكن بطولة كأس العالم دائما المنافسة فيها تختلف. نحن نتمنى أن المنتخب الأردني يقدم مباراة كبيرة اليوم أمام المنتخب النمسا ويفوز، لكن دائما يعني الضغط خاصة من الإعلام. ممكن الجماهير شيء عادي لأنه الجماهير من حقها تتكلم من حقها تضغط، لكن إذا وصل الضغط من طرف وسائل الإعلام هنا يصبح أمر غير مقبول أن تضغط على منتخب من أجل أنك تريد نتائج في الوقت الذي أنت تعرف مستوى أو قدرات منتخب بلادك أين يمكن أن تصل فقط.
1: بكل تأكيد. أيضا بالنسبة للمنتخب العراقي مباراة ليست سهلة، مباراة بالعكس مباراة صعبة أمام منتخب النرويجي الذي يتوقع لهذا المنتخب النرويجي أن يذهب بعيدا في هذه البطولة.
2: مواجهة صعبة جدا لأنه منتخب النرويجي عندنا يعني في تصفيات الأوروبية كيف يعني كان مستوى هذا المنتخب، بيملك عناصر مميزة لاعبين على مستوى عالي. المنتخب العراقي هو بدوره بعد غياب طويل على نهائيات كأس العالم، تعتبر هذه يعني ثاني مشاركة تقريبا له، يبحث عن ظهور خلينا نقول جيد، ولو أنه معنى مباراة لا توقعها صعبة كثير على المنتخب العراقي. ليس من السهل أنك تتجاوز منتخب مثل النرويج، ولو أنه مثل ما قلت لك يعني ترشيحات دائما رجح كفة النرويج، لكن في الواقع على أرض الواقع قد يكون هنالك شيء عكسي مثل ما هو متوقع يعني.
1: نعم. نذهب الآن للحديث عن المنتخب الجزائري ونختم حديثنا بالمنتخب الجزائري. عودة بعد 12 عام من الغياب، غاب عن آخر نسختين لكأس العالم في 2018 و2022 بعد ما كانت مشاركة تاريخية كلنا تابعناها بأدق تفاصيلها في مونديال 2014 وعندما عذب المنتخب الألماني وقدم بطولة كبيرة بكل المقاييس. البداية للمنتخب الجزائري لن تكون سهلة على الإطلاق، ربما بل من المؤكد أنها المواجهة الأصعب لأي منتخب عربي في الجولة الأولى أمام المنتخب الأرجنتيني. كيف يمكن للمنتخب الجزائري مجاراة المنتخب الأرجنتيني والخروج ولو بنقطة من هذه المباراة؟
2: المنتخب الجزائري لا أعرف أنه محظوظ بمواجهة منتخب الأرجنتيني وبطل النسخة الماضية، أم هو لسوء حظه أن يواجه هذا البطل. مباراة المنتخب الجزائري ستكون اختبار حقيقي أمام واحد من أقوى المنتخبات المرشحة للحفاظ على اللقب. الجزائر تملك العناصر، تملك الإمكانيات، تملك اللاعبين، لكن المشكلة في المدرب بيتكوفيتش إذا أراد أن يحقق نتيجة إيجابية أمام منتخب الأرجنتيني عليه أن يدخل بالتشكيلة المثالية من الشوط الأول، لأنه هذا المدرب لديه مشكلة دائما هي مشكلة البداية، دائما لديه مشكلة خلط كبيرة في الأسماء، يدخل بتشكيلة دائما ما يظهر منتخب الجزائر في الشوط الأول ضعيف في كل المباريات التي خاضها بيتكوفيتش، سواء في بطولة كأس إفريقيا سواء في المباريات الودية، وبعدها يقوم بتغييرات في الشوط الثاني من أجل إصلاح ما قام به في الشوط الأول. هذا لا يمكن أن تعتمد عليه في مباراة مثل مباراة الأرجنتين. إذا حدث خطأ أو خلط في بداية المباراة سيكلفه كثير، لأنك يعني تلعب أمام منتخب أرجنتيني لن يرحمك ولن ينتظرك من أجل العودة في الشوط الثاني. إذا عرف بيتكوفيتش كيف يوظف العناصر أتوقع أن المنتخب الجزائري قد يقدم مباراة كبيرة من الأرجنتين.
1: ومن عن هذه المجموعة تتوقع أن يمر؟
2: بصراحة مجموعة صعبة، لأنه الأرجنتين مر مساء قوي، الجزائر والأردن ديربي عربي يبقى كل شيء متوقع فيه صراحة، يمكن الحكم بعد ممكن مباراة الجولة الأولى نشاهد المستويات نشاهد كيف حتى يمكن يعني الترشيحات، حتى المنتخب الأرجنتيني ما تعرفش وضعه كيف يكون في هذه البطولة، خاصة أنه راح يكون له ضغط كبير، ضغط حامل اللقب.
1: وبكل تأكيد نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري أمام الأرجنتين ولكل منتخباتنا العربية في هذه البطولة. الصحفي والناقد الرياضي بجريدة الشرق القطرية زميلنا العزيز عبد الناصر البار الذي تواجد معنا من أمريكا، أشكرك جزيل الشكر ويعطيك ألف عافية، منورنا دائما عبد الناصر.
2: شكرا مجدي لك ولكل المستمعين وموفقين إن شاء الله.
1: حياك الله. بهذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رأي الرياضة، الملتقى بمشيئة الله الأسبوع المقبل في نفس الموعد 5 مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم، على المحبة دائما، نلتقي في أمان الله.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لوري محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم مركبات المواطنين أثناء مرورها على الطريق الواصل بين قريتي رمون وديردبوان شرق مدينة رام الله ويلحقون أضرارا بعدد منها. مستوطنون يكسرون اليوم عشرات أشجار الزيتون في قرية كيسان شرق بيت لحم تعود للمواطن إسماعيل عبد الله غزال. مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يقولون أنهم توصلوا لاتفاق ينهي الحرب بين البلدين ويرفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران ويعيد فتح مضيق هرمز. وكالة رويترز تنقل عن مسؤول في حزب الله قوله إن الحزب لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي وأن إيران أخرت توقيع الاتفاقية لمراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول اليوم إنه يأمل أن ينجح إعلان وقف إطلاق النار في وضع حد للحرب التي تسببت بمآسة كبيرة للبنانيين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفيتامينات تلعب دورا حيويا في دعم صحة الجسم. الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين دال تساهم في تعزيز المناعة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم مركبات المواطنين أثناء مرورها على الطريق الواصل بين قريتي رمون ودير دبوان شرق مدينة رام الله ويلحقون أضرارا بعدد منها. مستوطنون يكسرون اليوم عشرات أشجار الزيتون في قرية كيسان شرق بيت لحم تعود للمواطن إسماعيل عبد الله غزال. مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يقولون أنهم توصلوا لاتفاق ينهي الحرب بين البلدين ويرفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران ويعيد فتح مضيق هرمز. وكالة رويترز تنقل عن مسؤول في حزب الله قوله إن الحزب لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي وأن إيران أخرت توقيع الاتفاقية لمراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول اليوم إنه يأمل أن ينجح إعلان وقف إطلاق النار في وضع حد للحرب التي تسببت بمآسة كبيرة للبنانيين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن نحو 7 ملايين برميل من النفط تخرج يوميا من الخليج العربي بمساعدة من الجيش الأمريكي على حد تعبيره، وقال إن الخام الإيراني لا يخرج من مضيق هرمز، وأنه يتوقع عودة التدفق الحر لكل منتجات النفط عبر الخليج في حال التوصل إلى اتفاق. قد لا يقود أي اتفاق بين أمريكا وإيران إلى تخفيف السياسات النقدية الأمريكية بالقدر الذي تراهن عليه الأسواق، إذ يرى بنك أوف أمريكا أن استقرار أسعار النفط عند مستويات متوسطة قد يدفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على نهجه المتشدد لفترة أطول. وقالت مصادر إعلامية أمريكية إن الأنباء بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران دفعت أسواق السندات الأمريكية إلى الارتفاع، ما خفض توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة إلى أقل من خفض واحد بحلول نهاية هذا العام.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

عتالي ولو ايام الجاية سودة لحالي بلون سوادي لحالي بلملم رمادي وارجع من حضنك عبنادي ارجع نشوح

0: رعاية FM الصوت الأجمل.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: رايا دوت بي اس،
2: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

رايا اف ام ترافقك اينما كنت على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام في الوسط 98.3 اف ام في الشمال 96.4 اف ام أريحة والأغوار 96.8 اف ام جنين والجليل 98.3 اف ام الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا اف ام.

الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفيتامينات تلعب دورا حيويا في دعم صحة الجسم. الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين دال تساهم في تعزيز المناعة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن نحو 7 ملايين برميل من النفط تخرج يوميا من الخليج العربي بمساعدة من الجيش الأمريكي على حد تعبيره. وقال إن الخام الإيراني لا يخرج من مضيق هرمز، وأنه يتوقع عودة التدفق الحر لكل منتجات النفط عبر الخليج في حال التوصل إلى اتفاق. قد لا يقود أي اتفاق بين أمريكا وإيران إلى تخفيف السياسات النقدية الأمريكية بالقدر الذي تراهن عليه الأسواق، إذ يرى بنك أوف أمريكا أن استقرار أسعار النفط عند مستويات متوسطة قد يدفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على نهجه المتشدد لفترة أطول. وقالت مصادر إعلامية أمريكية إن الأنباء بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران دفعت أسواق السندات الأمريكية إلى الارتفاع، ما خفض توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة إلى أقل من خفض واحد بحلول نهاية هذا العام.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من تحت السلة بدأت الحكاية. لاعب فلسطيني صنع اسمه بالموهبة والعزيمة، فكان حاضرا في أهم المواجهات، يقود فريقه بثقة ويترك بصمته في كل بطولة. حقق العديد من الإنجازات المحلية واعتلى منصات التتويج بجهده وروحه القتالية ليصبح واحدا من أبرز نجوم كرة السلة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة وسيم مسك.
2: بلشت لعب مع نادر الدوكسي رام الله عام 2011، كانت البداية الحقيقية إلي في عالم كرة السلة. بعدها كانت لي تجربة مهمة مع نادر رامين، ومن عام 2015 لليوم أنا لاعب مع فريق الدوكسي بيت سحور. خلال هاي السنوات حققت العديد من البطولات، أهم 4 بطولات في الدوري الممتاز، 2 سوبر و2 كأس فلسطين، وأضافة العديد من البطولات الرسمية والودية.
1: مع منتخب فلسطين لكرة السلة حمل حلم الوطن في عديد البطولات وقدم أداء مشرفا عكس قوة وإصرار اللاعب الفلسطيني.
2: منذ عام 2013 أنا أمثل منتخب فلسطين لكرة السلة، وخدت مع المنتخب العديد من المباريات القوية والمشاركات المهمة. بالنسبة لي المنتخب مش مجرد فريق، هو هوية وانتماء ومسؤولية كبيرة. كل مرة ألبس فيها القميص فلسطين بحس بالفخر، بحس أنه إلي دور أوصل صورة عن الشباب الفلسطيني وقدرته على النجاح والمنافسة رغم كل الظروف التي نمر فيها.
1: إنها مسيرة رياضي لم يكتفي بالنجاح داخل الملعب، بل تحول إلى مصدر إلهام للشباب في رسالة تؤكد أن الرياضة الفلسطينية قادرة على صناعة الأبطال.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

سكرين من خمر وعي واحتراقي بلهيب الشفتين. أنا في سكرين من خمر وعي

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: أنت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.